0: أرجوك أرجوك بلاش قالش ملوش لازمة، الواحد مخنوق لوحده، مش هيبقى أنت والحر.
1: جديد رامي عياش على انرجي عذبيني.

من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد، في أي وقت وفي كل مكان.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. البرنامج اللي جاي اصحى بأرجي مع باسم كميل وسارة المنذر.

0: الساعة دلوقتي 8.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين،

دلوقتي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي.

0: يا صباح الفل وصباح الجمال وصباح كل الحاجات الحلوة اللي في الدنيا كلها على كل الناس اللي فتح الراديو بتسمعنا دلوقتي حالا على انرجي 92.1. حلقة جديدة, حلقة يوم الأربع, حلقة يوم 29, كنت أقول فبراير معرفش ازاي, بس احنا
1: فبراير 29 عايزين نبدأ السنة من أولها.
0: يا ريت والله, السنة عدت خطف كده.
1: لسه لسه لسه لسه.
0: المهم يعني النهاردة يوم 29 يوليو 2026, معنا ومعكم مين بقى يا جماعة؟
1: مين بقى يا جماعة؟
0: إنه
1: مين؟
0: إنه أبو عيون جريئة وعسلية.
1: شكرا.
0: إنه ملك الفاشون.
1: شكرا.
0: إنه ملك الريل استيت والاستشارات العقارية والمالية ليك وليها وليه.
1: شكرا.
0: إنه شفت اللي حصل في اليابان, مش عارفة أقول لك بقى ملك اليابان,
1: بس هي مش في اليابان كلها يعني, هي جزء في اليابان.
0: أو حاجة كيموتو موتو حاجة كده مش فاكرة. المهم يعني هنستبعد النهاردة اليابان عشان عينينا عليهم بردة يعني, عشان مش عايزين نتكلم في الموضوع طبعا, مش هزار خالص يعني, بس مش هنكلودت.
1: ماشي.
0: فمعانا ومعكم يا جماعة ملك البايسيبس والترايسيبس والكرايسيبس والفرايسيبس والتوكيو سيبس عشان ما جاتش فيها حاجة.
1: ماشي. ممكن تقولي الدونات سيبس عشان امبارح اكلت أربعة
0: في ايه يا بس؟
1: معرفش معرفش, كان نفسي فيها, لقيت نفسي بجيب أربعة وخلصتهم في عادة واحدة.
0: أوكي, طب كانوا إيه مكوناتهم؟
1: كانت واحدة جليز, واحدة بالكاستر,
0: يا لهوي,
1: واحدة بالشوكلت, واحدة بالتيراميسو.
0: في إيه, في حاجة؟
1: ما عرفش بكمالي الصراحة. هندم, أنا عارف إن أنا هندم النهاردة على أنا عملته مبارح ده.
0: ده إيموشنال إيتينج ولا؟
1: طبعاً إيموشن, زهق
0: جداً.
1: فخليني هو أطلب أربعة دونتس, كل أربعة دونتس.
0: طب معنا ومعكم يا أستاذ السادة ملك الدونتس إنه باسم كاميلا.
1: والقمر والسهر الأوريجينال, صاحبة الصوت الذهبي, الكاريزما اللي مفيش زيها وكل الناس بتحسدها عليها, بينو الإذاعة, طمطم الإذاعة, جيكوب إلوردي الإذاعة, ملكة البايسبس والترايسبس سابقا, ملكة الماما سيبس, هاتي فلوس سيبس, ملكة
0: العزات سيبس,
1: بطني وجعاني سيبس,
0: أيوة.
1: ملكة العيا سيبس. إنها يا جماعة حبيبة الكل,
0: احنا ليه
1: حبيبة الملايين بنحاول نغيره مش عارفين. سارة الموتي.
0: بس كان في نظام سجع دلوقتي
1: في الاخر. حبيبة الملايين أشكرك. بنحاول نغيره مش عارفين, وبخسر في لعبة القافية, حاجة غريبة جدا.
0: عادي مش مشكلة.
1: يلا مش مشكلة. صباح الفل عليكم يا احلى مستمعين في الدنيا كلها. عايز اقولك في مستمعين كتير جدا سألوا عليك امبارح وكانوا فاكرين اللي انا عملت فيكي حاجة عشان اخد البرنامج لنفسي.
0: يا والله وعكة صحية يا جماعة يعني.
1: انا ما عملتش حاجة, هو قولي لهم انا ما عملتش حاجة.
0: وعكة صحية,
1: قولي لهم بس ما عملتش حاجة.
0: بس ما عملتش, بس ما غلبين والله.
1: النعمة.
0: والله العظيم غلبين جدا يعني, بس انا كان عندي وعكة صحية مرعبة الصبح وما عرفش ليه يعني. يعني لما بعدي ساعة معينة من الصبح بتبقى تمام.
1: ممكن تبقى نفسية اللي هو يو هنزل الشغل يلا بطني توجعني.
0: لا والله يعني انا يوم الاحد كان عندي نفس المشكله, روحت البيت ما عملتش اي حاجه, كان عندي حاجات اعملها انت كنت عارف. روحت البيت قررت ان انا انام. فنمت, صحيت الساعه 1 ونص الظهر يعني, كان لسه انا ما نمتش كتير, نمت ساعه او ساعتين, صحيت بجد اكن يعني اكن ما كانش في حاجه خالص. نفس القصه امبارح يعني, حاولت انا قمت بلبس مش عارف البس مش عارف اعمل اي حاجه, فقررت ان انا لا هكمل نوم. نمت صحيت انا كويسه.
1: طيب
0: فانا مش عارفه اعمل ايه في الموضوع ده,
1: محتاجه تروح للدكتور نفسي.
0: محتاجه اغير البرنامج غالبا.
1: ما عيب بقى, عيب بقى غير البرنامج. قولي كده على الهوا عشان الناس تستلمك, مش هسيبك في حالك.
0: لا يعني اكيد انا كده كده رجلي على رجلك, فلو هنغير هنغير مع بعض.
1: يعني عيش احنا
0: يعني عيش عيش فل يا نموت احنا كل
1: بعد الشر علينا احنا الاثنين. صباح الفل عليكم. طيب يا جماعه عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده يوم الاربعاء, طمنونا كده عليكم, قولوا لنا اخباركم ايه, رايحين فين, جايين منين, احوالكم ايه, بتعملوا ايه دلوقتي حالا, نفسكم تسمعوا ايه. كل ده من خلال رقم الاس ام اس اللي هو 9210.
0: طيب نروح نسمع اغنيه جديده على انرجي ونرجع بقى ايه, نرش ميه كده ونشوف هنعمل ايه.
2: جديد أدونيس على أنرجي. حلمت

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: طيب يا جماعه بنرش ميه وليها هادي
2: ساره بطلي ضحك عشان الناس مش عارفه تتحكي على ايه وما ينفعش نقول خلاص.
1: عجبني انه بيستأذن
2: خلاص.
1: ماشي اوكي طيب انا كنت بقول ايه؟
2: ما اعرفش كنت بتقولي
1: ايه. بنرش ميه وبنقول يا هادي، وعايزين طبعا نعرف انتوا فين بتسمعونا منين، من على رقم الاس ام اس 92 10. عندنا النهارده في جعبتنا اخبار كتيره، العاب تحفه في الجمال، وكمان فزوره علشان نشغل خلايا مخنا المنهاره والمتدمره.
2: أيوة.
1: ولكن قبل كل ده عايزين نعرف النهارده يا ترى يا هل ترى ايه الجو هيكون عامل ازاي؟
2: بصي يعني الجو مش هيبقى مختلف قوي، بالعكس هو ممكن في درجتين كده. لا ولا يهمك، هيبقى في درجتين كده بس اعلى من الايام اللي فاتت. فالهيئه العامه للارصاد الجويه قالت انه الطقس المتوقع النهارده يوم 29 يوليو 2026 لحد يوم الاحد 2 اغسطس هتبقى الفتره دي فيها استمرار في ارتفاع في درجات الحراره على اغلب الانحاء بقيم تتراوح من درجه لثلاث درجات. فمثلا يعني ال- ال- ال- النهارده مثلا درجات الحراره، الرطوبه عاليه قوي النهارده. واحنا جايين ما كنتش قادر الصراحه ما افتحش التكييف مع ان الجو كان حلو بره، بس الرطوبه كانت عاليه قوي. لكن في نفس الوقت درجات الحرارة هترتفع درجة أو اتنين أو تلاتة. والكلام ده لحد يوم الحد.
1: حاجة تحفة في الجمال. يعني احنا داخلين على حر برضو زي
2: بس لا مش زي الأسبوع اللي فات. لا مش زي الويكند اللي فات.
1: بس أنا حاسة إن الويكند ده هيبقى فيه رطوبة عن المرة اللي فاتت.
2: خلاص بقى صارت يعني هنعمل
1: خلاص أنا
2: إيه؟
1: بس بقول يعني
2: إيه؟ يعني وانت حاسة ليه؟ ما هنخلي الهيئة العامة للأرصاد الجوية هي تقول لنا.
1: طيب فزور علشان نصحصح خلايا مخنا. ايه المنهارة؟
2: درجات الحرارة كام؟
1: احنا هي صح؟
2: لا ما قلنا في ارتفاع.
1: يعني القاهرة والوجه البحري هتبقى من 37 ل 38 درجة، ده العظمى.
2: اوكي.
1: والسواحل الشمالية من 30 ل 31 برضو.
2: اوكي.
1: وجنوب البلاد من 39 ل 45.
2: يا ستار يا رب. طيب عايزين نصبح الناس اللي بيبعتوا لنا على رقم الاس ام اس. صباح الفل على الحلوين، ده اول واحد، ده حواش.
1: حواش حواوشي قلبي.
2: عمرو الوكيل، ساره وباسم، وباسم وساره. انا عيد ميلادي 36 يوم السبت وانتم اجازه فممكن تشهيصوني.
1: ده انت اسد صحيح، ده انا ناسي.
2: عمرو يا وكيل كل سنه وانت طيب مقدما يا حبيب قلبنا من جوه وعقبال مليون سنه.
1: انت بتعمل ايه؟
2: بتكلم في ايه؟ ما تكلمش ليه يعني؟
1: بتعمل ايه والله؟
2: عايز اعيد على عمرو الوكيل مالك؟
1: بتعيد على عمرو الوكيل كده بالطريقه دي؟
2: امال عايزه ايه؟
1: نعمل كده طبعا.
2: ايوه.

0: هابي بيرز يا صاحبي والله.
1: كل
0: يعني
1: سنة وانت طيب.
0: كان عادي اليوم كده عادي.
1: بنسى اللي فيه كائن الكهارب ده معانا.
0: لا خلي بالك انا موجودة لسه
1: ما هو كائن الكهارب طلع اول ما المزيكا اشتغلت.
0: طيب عايزين كمان نصبح على احمد السعدي ووعدي صباح الفل يا ولاد ما تنسوش الفزوريز كالمعتاد وعايزين نلعب لعبة بره الصندوق معلش اتعبوا شوية. اتعبوا شوية
1: ايه؟ اتعبوا شوية؟
0: قصدك ايه يا استاذ؟ انا الكلمة دي عصبتني خلاص.
1: في ايه يا احمد يا سعدي على الصبح؟ المناف السعدي يا عبعال. في ايه يا احمد يا سعدي على الصبح؟
0: لا هو لو شايف
1: طب ما فيش لعب النهارده.
0: لا وكمان عايزنا نلعب بره الصندوق.
1: ما فيش لعب النهارده
0: يعني
1: في الفزوره وبعد كده هنسال سؤال. ها ايه رايك؟
0: هقول لك على حاجه يا سعدي هنحاول نعديها لك علشان احنا يعني احنا ناس بتتعب جدا فلو انت مش شايف ان احنا بنتعب فدي هتبقى بقطعه.
1: قال لك معلش تعبوا شوية.
0: ما علينا المهم.
1: المهم البير وهنا صباحكم زي الورد ممكن اسمع ايه ليسا.
0: بعد الاعلان هنسمع اغنيتها الجديدة.
1: كل سنة وانت طيب يا ويكا ده حواش بيعيد على عمر الوكيل.
0: طيب بما ان خلاص يعني انت قطعتني وانا بقول الفزوريز يبقى هنقولها بقى بعد الاعلان وبعد
1: كده كده.
0: ليسا. فهنروح دلوقتي.
1: مين ده اللي قطعك؟
0: ايه؟
1: مين ده اللي قطعك؟
0: انت قطعتني.
1: فين ده؟
0: والله كنت لسه هقول بنقول فزورة علشان مش عارف.
1: مفيش وقت يا ماما.
0: يعني ايه
1: بنصبح على المستمعين الاول دول اهم الفزوره
0: ما احنا بنقول
1: المستمعين اهم الفزوره
0: ما احنا بنقول
1: المستمعين اهم الفزوره
0: ماشي اوكي انا مش قادره اتكلم النهارده
1: تعبي شويه وكلمي
0: بس ده حقيقي يعني انا حاضر يا استاذ احمد يا سعد. طيب بقى من المع الاعلانات ونرجع تاني رقم الاس ام اس 92100 طبعا اطلبوا واتمنوا اي اغنيه عايزين تسمعوها عشان تسمعوها. رايحين على فين؟
2: الأجمد في المجال لسه راجعين فاصحاب انرجي مع سارة المنذر
0: وباسم كمير.
2: البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن انت شغال لنفسك. اطارات لينجلونج بولي فريش هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف. اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن انت شغال لنفسك وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف.

0: كيف نلعب
1: لينجلون مطبات ما بيلبسش كاوتش قافش قافش سكتك لينجلون
2: رقم الضريبي 331-212-633
3: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر مش مهم تختار أنهي فيهم المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ادرس هنا وتخرج من برا
4: Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 31 يوليو شعبي نايت رضا البحراوي رحمة محسن أحمد شيبة تباع التذاكر على تيكت سمارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: افهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning. ما تعملش فرحك اوبن اير الصبح في عز الصيف والرطوبة وبقى جايب مية من كل حتة، مش هيبقى انت والحر.
2: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
1: اوعوا تغيروا، اصحاب انرجي
2: مع باسم كمين
1: وسارة المنذر.
3: البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينجلونج بولي فريش هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي.
4: جديد إليسا على انرجي لعبة الايام.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: إليسا لعبة الأيام أغنيتها الجديدة كنا بنسمعها مع بعض على Energy 92.1 وعايزين نحتفل بقى بكل طلاب الثانوية العامة.
2: ألف ألف ألف مبروك. طبعا يعني عارفين انها رحلة شاقة وعارفين ان انتوا طبعا ما بتصدقوا تخلصوا, وطبعا الف مبروك لكل الناس اللي درجاتها طلعت, هو تقريبا كمان الدرجات طالعه اونلاين.
1: ايوه
2: فمبروك يا جماعه.
1: يعني في حد بيقول لنا صباح الفل عليكم, اخويا جاب 93% امبارح وعايز اغنيه على ذوقكم ليه. الف الف الف الف مبروك. طمنونا بقى على اولادكم وطمنونا عليكم لو انتوا في ثانويه عامه وبتسمعونا دلوقتي حالا.
2: بالظبط, يا ريت علشان كده يبقى الحلقه كلها كهرب.
1: يعني نحتفل بيكم كده على الهوا, ولو تعرفوا حد جاب نتيجه حلوه ثانوية عامة وعايزين تحتفلوا بيه برضو بعتولنا على رقم الاس ام اس 92100.
2: طيب في صباح الفل والهنا والسرورز على حبايب قلبي. انا محمد طنطاوي. محمد طنطاوي صباح الفل عليك, يومك تحفه في الجمال. احمد السعد, يا وعد يا وعد انتوا بتتلككوا لي يا اولاد, ما تفهمونيش صح, لا بهرج, ما تفهمونيش غلط.
1: احمد يا سعد احنا كده كده بنحبك, اكيد مش هنفهمك غلط. صباح الخير يا حلوين, النهارده عيد ميلاد غاده صاحبتي, ممكن تحتفلوا بيها. يعني كل سنه وصاحبتك طيبه يا نادين.
2: غاده كل سنه وانت طيبه يا غادة. نادين بتسلم عليكي وبتقول لك كل سنة وانتي طيبة, ويعني عيد ميلاد سعيد يا رب وتحققي كل اللي نفسك فيه.
1: Happy birthday to you. تترترتر happy birthday to you. تترترتر happy birthday to you. تترترتر happy birthday to you. Happy birthday to you.
2: معلش احنا اسفين يا نادين, انت وغادة.
1: طب والله دخلتم السرور والبهجة الى قلبي وحياة ربنا. فعلا شكرا شكرا شكرا شكرا, انه موسم الاسود يا سادة قد بدأ.
2: اي نعم.
1: ونخاف بقى
2: يا مامي,
1: نخاف بقى من الاسود.
2: بحبهم قوي والله,
1: بجد
2: بموت فيهم
1: بجد.
2: يعني كل الرجالة اللي كانت حواليا في حياتي كانوا اسود, ابويا خالي كله.
1: بجد. اوكي.
2: طيب ما علينا يا جماعة,
1: مستعدين لفزورة النهاردة؟ طبعا كل يوم بنقول فزورة عشان نصحصح خلايا مخنا المنهارة والمتدمرة ونحاول اللي احنا نفوق مع بعض كده في بداية اليوم.
2: حلو قوي كده. اسمعوا بقى. انها فاكهة من 5 حروف, لو شلنا اول واخر حرف هيبقى لقب لشخص دايما لابس بلطو.
1: دايما يعني في حياته العادية ولا في شغله؟
2: لا شغلانته.
1: اوكي. طب يا جماعة, فاكهة مكون اسمها مكون من 5 حروف, لو شلنا الحرف الأول والحرف الأخير بقى لقب حد شغلانته بيبقى لابس فيها بلطو.
2: يا ترى يا هل ترى عرفتوا حل الفزوري ولا لا؟
1: بدأت أخاف. صارت تتحول هي بتتحول.
2: اللي يعرف الإجابة يبقى تعالى رقم الأسماس 92100 مع أسميكو جنب الإجابة. هنسمع اللزازة علشان النهاردة يوم لذيذ.
1: أنا عجباني قوي الأغنية دي على فكرة.
2: وأنا كمان.
1: المزيكا بتاعتها حلوة وتحس اللي هي مبهجة قوي.
2: وبعدين علشان في حد قال أغنية على ذوقنا علشان أخو جاب 93%, فدي لزازة.
1: يلا بينا.
2: فدي لزازة.
1: يلا بينا. لزازة.
3: حسين الجسمي على انرجي اللذاذة.

ممكن ما تقوليش ما تيجي نبوند ونفطر مع بعض الصبح والشمس تاكل دماغنا؟ مش هيبقى انت والحر.

0: قررنا نسمع مادونيا وإليسيا. ايه ده؟ إليسيا ايه؟
1: إليسيا ايه؟
0: حسين الجسمي.
1: حسين الجسمي اللزازة ومادونا دانستيريا. انت كويسة؟
0: يعني
1: Are you okay؟
0: أريد حلا، أريد حبا، أريد حن. ثانية واحدة، في حاجة مهمة جدا عايزة أقولها.
1: نعم.
0: عايزين نصبح على يحيى ماهر اللي برضو مفروض ان هو من موسم برج الاسد.
1: ايوه.
0: فعايزين نقول له كل سنه وانت طيب مقدما.
1: ايوه.
0: والحمد لله على السلامه عامه علشان بتسمع البرنامج. الحمد لله.
1: الحمد لله على السلامه يا يحيى ماهر.
0: صباح الخير.
1: طيب النهارده فزورتنا سهله وبسيطه لكن ممكن الناس تتلخبط فيها شويه. الفزوره بتقول احنا بندور على اسم فاكهه من 5 حروف. ويا جماعه هنساعدكم شويه ونخليها ان هي بالعاميه، ها؟ مش بالعربيه الفصحى. تمام يا عمري يا وكيل.
0: شكرا.
1: عشان ما تتعبناش، اوكي؟
0: طيب
1: الفاكهه دي اللي مكونه من 5 حروف، لو شلنا الحرف الاول والحرف الاخير فيها بقى او بقت شغلانه لحد في شغله بيلبس اسمه ايه؟
0: بلطو.
1: بس كده.
0: اظن سهله وبسيطه. بعد اذنك يا جماعه، حد مثلا زي عبد الرحمن محمد هيقول مانجو، تقول لنا ليه؟
1: ازاي مانجو؟
0: يعني تقول لنا ايه اللي في دماغك، ايه الحاجات المنتال اللي حصلت.
1: هي 5 حروف. تمام. بس لو شلنا اول حرف واخر حرف بقت انج.
0: ايه بقى الانج ده؟ يعني محتاجين احنا لو هتبعت الحل يبقى ابعته
1: بالشرح لو سمحت،
0: بتفسيره يعني.
1: عشان نفهم بس.
0: طيب عايزين نقول برافو عمرو الوكيل. عايزين نقول برضو برافو
1: لسمر. ايوه
0: برافو عليكي.
1: الاثنين دول عارفوا الاجابه الصح.
0: الباقي كله غلط.
1: هم الوحيدين. لا استني استني استني استني.
0: ايه؟
1: محمد. لا سوري، ده مش محمد، ده اياد. اياد انت عرفت الاجابه الصح.
0: برافو عليكي ايوديز.
1: الله عليك.
0: طيب نقول الفزوره مره كمان.
1: اتفضلي يا استاذ ساره.
0: ممكن تكون ملخبطه. فكر باللغة العامية بعد إذنك،
1: مش بالعربية الفصحى بعد إذنك.
0: فاكهة مكونة من 5 letters،
1: 5 حروف.
0: أوكي. هنشيل أول حرف وآخر حرف.
1: ماشي.
0: هتبقى حاجة
1: لقب.
0: لقب لشخص دي شغلانته. أيوة. بيلبس بقى حاجة بيلبس بلطو في شغلانته دي.
1: بس كده سهلة يا جماعة يعني. حواش عارف الإجابة الصح.
0: الله
1: بقى
0: عليك يا حواش.
1: أيوة بقى، الناس بدأت تفوق بقى.
0: طيب اللي يعرف الإجابة يبعت على رقم الأسماس 9210. هنروح نسمع الأغنية اللي عاملة قلبان على السوشيال.
1: أنت شفتي أصلاً اللايف اللي طلعوه امبارح؟
0: هو عمل تفسير.
1: ما طلعش صوت كلبي يا جماعة. عشان الناس كلها كانت عماله تقول ان اغنيه تامر عاشور اللي عاملها مع حسن الشافعي متلخبطه احوالي، فيها صوت كلب في النص. ده ما طلعش صوت كلب، ده افكت هو حاطه بيعمل صوت معين، هو الناس اللي من بعيد ممكن تفتكره صوت كلب لكن ما طلعش صوت كلب.
0: ده حقيقي. طب ما تيجي نشوف.
1: يلا بينا.

0: أنا أقدر أقول رسميا إن المستمعين النهاردة خلايا مخهم متدمرة ومنهارة لأن الناس قليلة قوي هي اللي عرفت الإجابة صح.
1: بص
0: الباقي كله غلط.
1: دون جادج علشان الناس برضو بتبقى تعبانة ونايمة ومش قادرة تنزل ومش قادرة أصلا تنزل الشغل بدري يعني. فخلينا إن إحنا إيه
0: سارة.
1: ما نبقاش ما نبقاش إحنا والزمن عليهم يا بس
0: سارة.
1: نعم
0: مش هيبقى أنت والحر. انت شخصيا خلايا مخك منهاره ومتدمره؟
1: لا خالص.
0: ايوه
1: لا
0: ايوه
1: انت اللي خلايا مخك
0: خالص. انا فايق جدا.
1: انت اللي خلايا
0: مخك. طب يا جماعه النهارده بندور على فاكهه اسمها مكون من 5 حروف بالعاميه مش بالفصحى تمام. لو شلنا الحرف الاول والحرف الاخير بقى لقب لحد شغلانته بتحتم عليه اللي هو يلبس بالطو.
1: عايزين نقول برافو لفوزي
0: بيتر فوزي.
1: بيتر فوزي
0: اسمه بيتر فوزي.
1: بيتر فوزي ومحمد الحوفي. ومحمد الحوفي
0: يبقى بيتر فوزي ومحمد الحوفي هما الاثنين الوحيدين اللي اللينك ده عرفوا الإجابة الصحيحة.
1: أنا حسها مش صعبة.
0: أمنية كمان.
1: أنا مش حسها صعبة يعني.
0: لا هي صعبة سنة.
1: لا على فكرة
0: سنة.
1: يحيى ماهر كمان جاب الإجابة.
0: هي صعبة سنة مش قوي يعني بس سنة.
1: ده انا كنت حاساها سهلة قوي في الاول يعني فقلنا نصعبها عشان كانت very straightforward. انا ما كنتش عايزها كده.
0: ودي اللي بتقولي ما تحكمش على الناس مش عارف ايه بصعب عليكم الفزورة يا جماعة.
1: ايوه ما احنا بنصعبها عليهم عشان يفكروا يعني امال ايه يعني بنقول فزورة ليه يعني.
0: المهم براحتكم يا جماعة انا عايز سرب من الرسائل. هي بتفكر ليديا ومش عارفة
1: الحمد لله
0: بس هي خلايا مخها اصلا منهارة كده كده يعني ليديا على طول خلايا مخها منهارة.
1: طيب ابعتوا الإجابة على رقم الاس ام اس 92 10. فاكهة بندور عليها مكونة من 5 حروف شيل اول واخر حرف هتبقى حاجة
0: هتبقى لقب حد شغلانته بتحتم عليه اللي هو يلبس بالطو.
1: اللي يعرف الإجابة انت عايزة ايه
0: ممكن تسكتي ممكن تكبيش بصوت عليه عشان لو قلتي الإجابة بس يا ليديا ما تقوليش
1: إجابة. رقم الاس ام اس 92 10 بس يا ماما.
2: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
3: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: بولي فلاش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
2: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو، وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري، تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايماً مطمن، لأن الجودة سويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
3: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب، مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن ومش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب، عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير بنا من الخير، وعشان إحنا ناس بتحب الخير. الطيب خف ورجع لفنه، ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57-357.
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.
5: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبرا مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16-623، رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.

0: شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. كيو ان بي.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هسمعك أغاني من زمن فات. أرقص
2: غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني، أرقص.
1: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه

0: Energy e Tenue Time Point One المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
3: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
2: مع باسم كمين
3: وسارة المنذر.
4: البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي.

0: للنجم بهاء سلطان.
1: الله عليك يا أستاذ بهاء.
0: الله عليك يا أستاذ بهاء. طيب نقول حل الفزورة بقى عشان خلاص الناس غلب حمرها وبقى إن في ناس بعتوا الإجابة دلوقتي، هنقول على أساميهم طبعا
1: أكيد، بس الأول عايزين نقول الفزورة آخر مرة. الفزورة كانت بتقول إن إحنا بندور على فاكهة من 5 حروف، شيل أول حرف شيل آخر حرف هتبقى حاجة
0: بقت لقب لحد شغلانة بتحتم عليه إن هو يلبس بالتو.
1: والإجابة الصحيحة يا جماعة هي الكوميترا.
0: شلنا الميم، شلنا آخر حرف، سوري شلنا الكاف، شلنا آخر حرف، بقت متر. متر هو المحامي، وكنا عمالين نقول لكم الفاكهة باللغة العربية العامية مش الفصحى، تمام؟ من الناس اللي عرفتها أمنية معاز، وفي حد كان بيقول لنا حواش، يعني بيقول لنا ممكن تسهلوها وتقولوا انه لقب الوظيفة ده كمان بيبقى عدة من عدة النجار مثلا. برافو عليك يا حواش.
1: الله عليك وانت بتفكر بره الصندوق. مينا جد بيقول انا بحبكم متابعكم من بدري وبقيتوا كوب القهوة الاساسي في يومي ونفسي اسمع اغنية على ذوقكم واحلى صباح على باسم وسارة. احلى
0: بنحبك
1: صباح
0: يا مينا.
1: يا مينا
0: وعايزين نصبح كمان على سارة ابل اللي عرفت الاجابة الصحيحة. يلا يا سارة، سقفة الكترونية لكل الناس اللي عرفت الاجابة.
1: طيب حلينا الفازوريز، نروح نسمع رأس الساعة ونرجع لكم تاني على طول. رأس الساعة في انرجي، ولا أخبار ولا عناوين، الرأس بس. انرجي 92.1
2: المزيكا لعبتها. الساعة دلوقتي 9، خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر، اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.
3: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في

0: لسه معاكم hey. لحد الساعة العاشرة صباحا باسم كميل وسارة المنذر، وطبعا انتوا بتسمعوا اسحب انرجي. عايزين نسلم على اخر حد بعت لنا على رقم الاس ام اس، عماد فوزي من المنصورة بيقول اجمل صباح عليكم، اولا احب اهنئ بنتي ايريني ورحمة السيد وبسمة وليد وروان عصام على نجاحهم في الثانوية العامة، والاجابة هي كمترا والشغلة هي متر بمعنى محامي. الله دي حاجاتنا مزاجية كلها متجمعة في مسج واحد.
1: بس الف مبروك لبنتك ايريني ورحمة السيد وبسمة وليد وروان عصام. اي حد عنده ولاد في الثانوية العامة او يعرف حد في الثانوية العامة طمنونا عليكم يا جماعة عشان نحتفل بيكم على الهواء ونقول لكم الف الف الف الف مبروك.
0: هاني فتحي صباح الفل عليك، بيقول صباح الفل على احلى اذاعه واجمل مذيعين باسم كميل وسارة المنذر، ممكن مسار اجباري يا ريتك معايا.
1: الله
0: ريتك معايا،
1: الله يا ريتك معايا. طيب احنا لسه مكملين معاكم لحد الساعه 10، و بتبصي لي كده ليه، في ايه؟
2: عشان افتكرتك هتقول حاجه.
1: لا كنت هتكلم على نسبه النجاح في ثانويه عامه، لانه اعلنوا خلاص بما ان النتيجه طلعت، فاعلنوا ان نسبه النجاح عامه كانت عاليه السنه دي او زي السنه اللي فاتت الحمد لله. ووزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني اعلنت تفاصيل نتيجه الثانويه العامه للعام الدراسي 2025 2026، ونسبه النجاح وصلت في النظام الحديث ل 75.1%.
2: الحمد لله.
1: فدي نسبه تعتبر عاليه. والوزير محمد عبد اللطيف وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني وضح ان اعتماد نتيجه الثانويه العامه جه بعد الانتهاء من جميع اعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعه النهائيه طبعا وفقا للضوابط والاجراءات المنظمه.
0: طبعا زي ما احنا عارفين ان النتيجه خلاص طلعت، ممكن تشوفوها اونلاين لو اي حد لسه صاحي من النوم مثلا مش عارف الموضوع، مثلا ولاده بيحوروا عليه او حاجه، انت ممكن تخش عادي جدا على ويب سايت اونلاين وتعرف كل التفاصيل.
1: فاكره الرياكشن بتاعك في ثانويه عامه اول ما عرفتي النتيجه كان عامل ازاي؟
2: في ثانويه عامه انا كنت امريكان،
1: يعني في اخر سنه ليكي في المدرسه.
2: اوكي،
1: فاكره لما النتيجه طلعت الرياكشن بتاعك كان عامل ازاي؟
2: كنت مبسوطه جدا طبعا، بس انا كان عندي يعني حوارات تانية. انا كان عندي مشكله، انا المدرسه جبت جريد كويس
1: ماشي،
2: انا كان عندي مشكله في الاسي تي.
1: اوكي،
2: فانا ما كنتش مبسوطه، لا يعني ما كنتش في منتهى سعادتي خالص، لان انا كنت لازم اعمل الاسي تي عشان اخش الجامعه. السات ده يا جماعه امتحان لو انت بتعادل الثانويه العامه لازم تاخده في الامريكان، بالذات لو انتوا في امريكان سكول او امريكان دبلوما، علشان تعرفوا تخشوا الجامعه. فانا علشان نقلت من اي جي لامريكان فما كنتش اعرف عن اي حاجه عن الاسي تي، فقعدت حبه حلوين لحد يعني قعدت سمستر في البيت عشان
1: اوكي لا انا فاكر كويس قوي ان انا ما كنتش عارف افرح
2: ليه،
1: مع اني انا في السنتين مع بعض ثانويه عامه جايب 98% وانا ادبي.
2: ايه ده، في ايه يا باسم، ده انت ده دحيح بقى،
1: انت ما تعرفيش الحوار ده؟
2: لا
1: انا مش دحيح خالص، بس انا عشان ادبي كلها حفظ وبتاع فكنت تمام. اي حاجه فيها ارقام كنت هتلاقيني خيشت، بس انا ما كنتش عارفه انبسط خالص بقى. قولي لي ليه. كنت مسافر انا وناس صحابي واهليهم، فاهلي مسافرين مع اهالي ناس صحابي، وكلهم
2: إيه؟
1: كلهم جابوا درجات وحشه جدا.
2: يا نهار ابيض، فانت مش هينفع تتبسط.
1: وانا الوحيد اللي جبت درجات كويسه، فطبعا عمال اواسي في ده واواسي في دي، ومعلش يا حبيبتي وهتخشي كليه، هتخشي مع جامعه خاصه مش مشكله مش عارف ايه. وكل ما اجي افرح الاقي ماما بتبص لي، بس
2: ايه ده، لا بس حرام، ايه ده،
1: مش عارف افرح خالص.
2: لا ايه طنط ما ده فيه،
1: ما انا الوحيد اللي نجح وجايب درجات حلوه، ما كنتش عارف افرح، عماله واسي
2: ما حبكتش تسافروا دلوقتي.
1: وكنا انا فاكر كويس احنا كنا تقريبا كنا في السخنه، مش فاكر المكان كان فين بالظبط، وكان في واحد صاحبي عايز ينتحر، نزل الميه بهدومه بالليل.
2: في ايه بس
1: طبعا الموضوع مش مضحك خالص، بس يعني انا بالنسبه لي وقتها لو بجيبه من قفاه ارجع هنا انت رايح ونازل البحر بالليل بهدوم،
2: مفيش اي حاجه تستاهل ان احنا نعمل
1: خالص يا جماعة. خالص
2: ولا درجات خالص. ولا علاقات ولا شغلانات ولا اي
1: ثانويه عامه مش اخر الدنيا خالص.
2: يعني
1: ومهما
2: أي حاجة.
1: كانت الدرجه بتاعتك في ثانويه عامه حلوه او وحشه، مش هو ده اللي هيقرر مصيرك في الشغل، مش هو ده اللي هيقرر انت هتبقى بني ادم ناجح ولا لا في الحياه.
2: بالظبط، عادي جدا، كتيره جدا بتجيب درجات كويسه جدا وبتخش جامعات كويسه جدا بدرجاتها دي، وفي الاخر بتعمل حاجات مختلفه تماما عن البلانز اللي هم عاملينها لنفسهم.
1: وناس تانية جابوا درجات وحشه جدا في ثانويه عامه ودلوقتي هم من اكبر البيزنس مان، وممكن يكونوا من اكبر الفنانين او اكبر وات ايفر، يعني بيكونوا كبار جدا في شغلانتهم، لان مش هو ده المؤشر انت هتنجح طبعًا. في حياتك ولا لا، خالص خالص خالص, خالص.
2: يعني يعني فعمر اي حد بيسمع دلوقتي حالا ده مش اخر المطاف. لو مثلا ما جبتش درجه انت كان نفسك تجيبها، لو ما جبتش الدرجه اللي توديك في حته معينه يعني.
1: وبرضه يا جماعه يعني مش عايزين حتى الناس اللي جابت درجات حلوه قوي، مش عايزين برضو اللي انتوا خلاص يعني تحطوا بطيخة صيفي في بطنكوا كده تمام خلاص الدنيا هتبقى تمام. لا، انتوا برضو في الحياة المهنية لازم تشتغلوا كويس، لازم تتعبوا، لازم تحطوا مجهود كبير جدا جدا جدا علشان تقدروا انكوا تنجحوا في حياتكم. فيعني ما تخلوش الموضوع انه خلاص كده يعني.
2: بالظبط كده. طيب فاصل
1: فاصل
2: فاصل.

0: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21 دلوقتي حالا 5880 جنيه،
2: عيار 24 دلوقتي هو 6720 جنيه،
1: سعر الجنيه 47456 جنيه،
2: وسعر الأونصة 210858 جنيه.
1: الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي، وللاستفسارات اتكلموا أو اتصلوا على 19215.
2: سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
0: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: يا ليلي يا
5: سلطان الطارب. لا لا هدي شوية، الناس بدأت تبصلك، بس الحق يتقال، الحنجرة ألماز لو العرب يا سيدي. طب قول لهم حاجة بدل الهفهفة دي، أصل اللي سايق ده مش أي حد، كل ده حواليه وهو ولا كأنه سامع. قفش سكته ما بيلبسش، ما هو كاوتش عربيته. لينج لونج.
6: الرقم الضريبي 331 212 633. أنا نجم.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
2: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبرا مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16 623، رقم التسجيل الضريبي 731 544 676.

0: والتوب شارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ما تودينيش تمارين الولاد الساعة 2 الظهر وتقولي ما هي سباحة، ما أنا مش هنزل معاهم، يعني مش هيبقى أنت والحر.

0: طيب من على رقم الاس ام اس، عايزين بس ايه نحتفل بالناس اللي نتيجة الثانوية العامة بتاعتهم طلعت. سارة وباسم صباحكم حلو زيكم، ممكن ابارك لحبيبنا مروان نجاحه في الثانوية العامة واقول لهالة مبروك يا لولو، ده رقم اخر 926 بيبقى مروان ولولو الف الف الف الف ما الف مبروك نجاحكم في الثانوية العامة.
1: طيب غير كده احنا لسه مكملين معاكم ولسه معاكم لحد الساعة 10 صباحا باسم كميل وسارة المنذر. وطبعا باسم كنت نفسك تقول
0: لاحظتي مؤخرا، انا بسألك انت السؤال ده على فكرة سارة ما تعرفش انا هتكلم عن ايه،
1: ما عامل لي تشويق وإثارة مع باسم بس من غير صوت.
0: لاحظتي مؤخرا انك قابليتك انك تقعدي وتخلصي حاجة بقت قليلة قوي؟
1: ده طول عمري اساسا.
0: لا مش طول عمرك، ده مؤخرا بقى اكتر. طب لاحظتي مؤخرا ان نومك ما بقاش مظبوط وبتصحي كتير وسط الليل؟
1: لا انا الحمد لله ما عنديش.
0: ايوه انت بتنامي كام ساعه؟ احنا بننام 4 ساعات اصلا.
1: بالظبط.
0: طب انت يا ليديا بتنامي كويس؟ بتنامي كام ساعه؟ 8 وكلهم متواصلين ما بتقوميش في النص خالص؟ ماشي اوكي. يعني بتخش بس الحمام تمام. هل تقدروا تعرفوا ليه الموضوع ده حصل؟
1: ليه يا ترى؟ شوقتني وغوشتني.
0: لا مش الحر.
1: الزهق؟
0: ولا الزهق. ما هو بيبقى نابع من الزهق، بس ايه اللي بيخليكي زهقانه بقى على طول؟
1: الروتين؟
0: لا. لا مش حاجه في الدم بتتفرز.
1: حاجه بيولوجيه يعني؟
0: لا.
1: حاجه حياتيه. طيب استنى هقول لك. مش الزهق، التليفون، الاشعاع بتاع التليفون والتلفزيون؟
0: لا.
1: طيب ممكن يكون مثلا مثلا مثلا الديبريشنز؟
0: ديبريشن لا. مش لا لا خلاص انا هقول لكم، بس هسيب فرصه ليكم وللمستمعين يحاولوا يخمنوا ليه احنا كلنا مؤخرا لو ركزنا كده مع نفسنا مفيش اي تاسك او اي مهمه بنعملها بنخلصها لحد الاخر.
1: قله الفلوس؟
0: لا ملهاش علاقه بالفلوس. وعندنا الزهق بيبقى بسرعه قوي، وحتى لو هنقعد نتفرج على مسلسل مثلا الحلقه ساعه هتلاقي في النص وقفتي ورحتي تعملي حاجات تانية.
1: انا عارفه ليه.
0: ليه؟
1: علشان ما بقاش في تولر او ما بقاش عندنا خلق، عشان الحياه بقت سريعه اكتر.
0: في سبب معين وحاجه معينه هي اللي ادت لكل ده
1: يا باسم. انا عايزه اقول حاجه،
0: والحاجه دي كلنا او اغلبيتنا بنعملها. اكيد حركه الكواكب وطاقه الارض. لا انا مش وائل منصور يا عمرو يا وكيل.
1: كويكبات وائل منصور.
0: ماليش اي علاقه بالكواكب ولا حركه الارض يا عمرو يا وكيل.
1: ده من الساعه 4 ل 6 بقى.
0: حاولوا تخمنوا كده وانا هقول لكم اللينك اللي جاي كل التفاصيل.
1: طيب الاغنيه دي اللي ضياء بتزن عليا نشغلها من الصبح، بتقولي ان الاغنيه ترندنج جدا، نار نار نار. نسمع دلوقتي طوسن وفارس سكر. استنى هبقى هنعلي. حاضر، وعلي الراديو يا جماعه، علوا الراديو.

0: أغنية تحفة في الجمال
1: يعني. طوسن وفير السكر أغنية استنى كنا بنسمعها على انرجي. شكرا يا ليديا انك قلت لنا على الأغنية اللي احنا ما كناش نعرفها دي او سمعناها. سمعناها بس ما كناش عارفين اللي هي أيوة دي يعني. صح. شكرا يا ليديا ميرسي.
0: طيب احنا كلنا بنخمن ايه الحاجه اللي ممكن تخلينا عندنا ارق في نومنا, اللي تخلينا مش قادرين نستحمل ان احنا نتفرج على حاجه على طول كده ورا بعض
1: ولا بتكملوا حاجه يعني ما ينفعش تقعدوا مثلا تقروا لمده ساعه كامله على بعضها, ما تقدرش ان انتوا تروحوا تشتغلوا لمده ساعه كامله على بعض, لازم تفصلوا كده في النص. ها عايز تقول ايه؟ عايز تعطسي ولا ايه؟
0: فمعانا
1: معانا مين على التليفون؟
0: ها فوريلت مروه.
1: يا مروة
0: ايه ده؟ مروة تقريبا بتتكلم عندك والخط قطع عندي.
1: المهم طيب هنرد على التليفون في الفاصل. انا ممكن اقول لكم بقى خلاص الشورت كونتنت
0: ايه
1: يعني الريلز والتيك توكس والحاجات القصيرة اللي هي ما بتتعداش الدقيقة
0: الشورتس.
1: هي دي
0: اللي عودتنا
1: ممكن تخليني اكمل جمله؟
0: لا انا عايزه اعلي عليك
1: يعني ممكن تخليني اكمل جمله؟ هي دي اللي خلتنا ما نقدرش اللي احنا نفضل مثلا مده طويله نعمل حاجه يعني مثلا ما ينفعش او ما نقدرش اللي احنا نقعد ساعه كامله نقرا في كتاب او ساعه كامله نتفرج على حلقه من مسلسل او فيلم. دايما تحس ان انت بتفركي, عايزه اقوم, عايزه اعمل, عايزه مش عارف ايه, تفتكري حاجه مهمه قوي لازم تعمليها في النص دلوقتي حالا. ده كله حاصل بسبب الشورت كونتنت اللي احنا بنتفرج عليه, اذا كانت الريلز او التيك توكس او الشورتس اللي موجودة على يوتيوب. والكلام ده مش من دماغي.
0: معاك دراسة؟
1: عيب عليك.
0: لو سمحت بقولي بسرعة.
1: الكلام ده نتيجة 71 بحث اتعملوا على تقريبا 100,000 بني ادم كانوا بيفرجوهم على حاجتين وبيقارنوا, قعدوا تقريبا شهر كامل بيفرجوهم على شورتس فقط او حاجات اللي هو الشورت كونتنت يعني فقط, وجابوا مجموعة تانية من الناس
0: جداً.
1: محتوى قصير وجابوا مجموعة تانية للناس وكانوا بيفرجوهم على محتوى طويل وكانوا بيشوفوا فرق تأثير كل واحد فيهم على الحياة العادية بتاعت كل بني آدم. لقوا بقى حاجة غريبة جدا وهي اللي احنا كنا بنتكلم فيها ان الناس اللي بتتفرج على محتوى قصير كتير قوي قوي قوي بيكون عندهم أرق في النوم, وأوقات كتيرة ممكن يصحوا في وسط الليل يفتحوا الموبايل ويتفرجوا على حاجات
0: محتوى قصير
1: برضو. ما بتقدريش تخلصي مهام مدتها طويلة غير لما تفصلي في النص وتطلعي تعملي حاجة عشان بيكون عندك نوع من الزهق أو تشتت في أفكارك.
0: بس ده ADHD أكتر
1: يعني. لا ده مش ADHD
0: أكتر.
1: لا, لا لا لا لا كل ده بسبب تأثيرات. ما بصي عايز أقولك حاجة, احنا لفظ ADHD و ADD دي بقى حاجات كبيرة ما ينفعش أي حد ما بيعرفش يركز في حاجة نروح قايلين إن ده عنده ADHD. لا لانه ممكن يكون عنده عدم تركيز عادي.
0: صح.
1: انا ما عنديش ADHD بس دلوقتي, زمان كنت بقعد بالساعات افضل اقرا في كتاب مثلا.
0: دلوقتي ما بقتش اقدر خلق.
1: ما بقتش اقدر خالص وبالنسبه لي بقت اللي هو يو انا همسك كتاب وافضل اقرا فيه لمده ساعه, بحس انه لا اخري نص ساعه. لكن بقى بقيت الناس اللي خلوهم يتفرجوا على كونتنت او محتوى طويل مثلا زي فيديوهات طويله على يوتيوب او افلام او مسلسلات, لأ ان ده بيساعدهم على النوم اصلا, ده بيساعدهم ان هم يناموا ويخشوا كمان في ديب سليب او نوم عميق وما عندهمش حتة التشتت دي خالص
0: عشان عندهم صبر تقريبا.
1: ده غير كمان الناس بتتفرج على المحتوى القصير نسبة القلق والانكزايتي عندهم عالية بزيادة.
0: يعني هو كل اللي بيحصل لنا دلوقتي ده نتيجة السوشيال ميديا
1: بالاخص المحتوى القصير.
0: الله عليك يا بس.
1: والكلام ده مش عندي او مش مني, ده نتيجة 71 بحث ودراسة.
0: عايزة اقولك ان اللي جه في دماغي دلوقتي حاجة معينة.
1: ايه؟
0: ان الجيل الصغير او الجنزي كله
1: هيبقى
0: متربي على المحتوى القصير. يعني احنا زمان ما كانش عندنا
1: ممكن
0: ده.
1: ممكن التأثير ما يكونش هو علينا لان احنا اوريدي متعودين على المحتوى الطويل وبعد كده لما المحتوى القصير طلع فكنا بدأنا نتعود عليه من اول وجديد,
0: بنواكب كده.
1: فممكن
0: كده
1: هو ده السبب اللي احنا اوريدي متعودين على الطويل الحاجات المحتوى الطويلة ودلوقتي لازم نتعود على المحتوى القصير. لكن هم اوريدي كبروا يعني على المحتوى القصير ده فممكن تأثيره ما يكونش هو نفس التأثير علينا. هنشوف يعني ما اعرفش, هنشوف
0: بقى الدراسات اللي جاية هتقول ايه. طب ايه رأيكم يا جماعة في الكلام ده؟ حد عنده نفس الاعراض اللي باسم اتكلم عنها دي؟ يعني حد برضو غاوي ان هو يصحى من النوم يقعد يتفرج على كونتنت شويت كونتنتس وكونتنتس؟
1: لا انا الموضوع بالنسبة لي وبالاخص في الويكند بقى غريب جدا. يعني انا بصحى من النوم وانا في السرير افضل ماسك التليفون ساعتين ثلاثة افضل بتفرج على محتويات او ريلز او شورتس او واتيفر. اللي هو ايه ده؟ ايه اللي انا بعمله في نفسي ده؟
0: اوكي لا انا مش انا بنام عادي يعني, انا اديني بس مخدتي والحافي وشكرا. طيب يا جماعه لو اي حد عنده يعني عايز يعلي على باسم يقول له مثلا لا الدراسات دي غلط انا بنام عادي وبتفرج على شورتس, يبعت على رقم الاس ام اس 92100 او يكلمنا زي ما مره كلمتنا وقفلت في وشنا السكه 38351771778. الاغنيه دي وحشتني قوي, بقالي كتير قوي ما سمعتهاش.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

حصرياً على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

0: ايه ده في ايه؟ الو؟
1: ايوه الو؟ القاهرة؟
0: مديحة حياتي محدائق الكبة.
1: إذا أنت عارفة منين؟
0: القاهرة.
1: أصل في مديحة بعتلنا عامة.
0: إذا ما تهزرش.
1: صباح الفل عليكم، عاوز أبارك لجنة جارتي نجحت في الثانوية، دول مديحة وتوفي وعايزة أعرف إيه الحاجة. وقلنا الحاجة بعد ما قلناها قالت طب أنا ما عنديش موبايل عليه النت، ليه بقى عندي نفس الأعراض دي؟ مديحة وتوفي.
0: تفتكر ليه احنا ما اتكلمناش بقى في الموضوع ده؟ يعني الدراسات ما قالتش بقى الناس اللي ما عندهاش تليفون وما بتقعدش ولا تتفرج على شورتس ولا لونجز عندها نفس الأعراض؟
1: لا دي تبقى حالة بقى نفسية، محتاجين بقى ايه يعني.
0: هنا بقى نروح للدكتور.
1: بالظبط كده، نروح للدكتور عشان انا ما عنديش فكرة الصراحة. ممكن بتفكري كتير مثلا يا مديحة، دماغك مشغولة بحاجة.
0: بص انا مقتنعة ان كده كده اصلا الحياة دلوقتي بقت اسرع من العادي. يعني كل حاجة بقت سريعة، حتى الاعلانات بقت سريعة، الشغل بقى سريع، كل حاجة. انت ما بقاش عندك طقطان ان انت تقعد اصلا مدة طويلة، وما بقاش عندك اصلا الاتنشن سبام بقى قليل جدا،
1: نسبة التركيز
0: بقت قليلة جدا. فهو اخيرنا خمس دقايق بس تركيز.
1: خمس دقايق؟
0: عارف السمكة؟ عارف دوري؟
1: ايوه.
0: يعني انا دوري
1: اوكي،
0: بس انا حاسه ان انا دوري بقالي كتير، يعني انا مش
1: مؤخرا يعني
0: ما تأثرتش بده مؤخرا يعني.
1: طيب احنا قلنا نقول لكم يعني عامه، واحنا لسه مكملين معاكم لحد الساعه 10، يعني فاضل اقل من 20 دقيقه. فلو اي حد نفسه يسمع اياتها اغنيه ابعتوا لنا على رقم الاس ام اس 92100 وساره تشغلها لكم. ساره هي القاعده على الميكس. فربنا يستر.
0: الاغاني كلها تحفه في الجمال،
1: فظيعه
0: ولا
1: فظيعة.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: مش اي عيار، ده العيار السويسري. اي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، احنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسريه. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215 او زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587. صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية. بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صدقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من برا.
5: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع. من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
6: This is Tiesto on Energy Egypt.
5: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. Energy.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي.

0: باسم وسارة.
1: وسارة وباسم
0: لسه معكم لحد الساعة 10 صباحا، ولكن للأسف الحلقة بتخلص يا جماعة. طبعا عايزين نسلم على أحمد ميدو قبل ما نمشي، نقول له عاوز، نقول له هو بيقول عاوز أسمع أنا لو عطشان في صحراء أنت عرقسوس.
1: أنا لو عطشان في صحراء أنت عرقسوسي. أيوه هي اسمها الرسوسي تقريبا. وبيقول ان شاء الله داخل كلية طيران انا وبنت خالتي، وعاوز اسمع حكيم. حكيم ولا الرسوسي؟ ما تثبت لك على حاجة بقى لو سمحت.
0: لا بص انا بدور على الرسوسي دلوقتي فما تشتتنيش.
1: حاضر ماشي. طيب يا جماعة احنا الحلقة خلاص بتخلص، وبنحاول نلعب لكم الاغاني اللي انتوا عايزينها لحد اخر ثانية في الحلقة. يعني سارة دلوقتي منهمكة، انت كاتبها غلط، بتدور لك على الأغنية، فأنا بملى هوا لحد ما هي إيه تلاقي الأغنية. تمام؟
0: طيب عايزين نقول إنه الأغنية مش لقيها. لا لا أنا مش في الفولدر الصح.
1: سارة
0: معلش
1: سارة
0: آخر الحلقة ببتدي هنج.
1: أهي مصطفى شوقي.
0: طيب يا جماعة عايزين نقول إنه مع الأسف مع الألم الحلقة خلاص بتخلص، ولكن ما تزعلوش ولا تيأسوش، لأن أنا هكون معاكم بكرة في نفس الميعاد من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، ولكن باسم هيكون أجازة وهيكون معنا تاني يوم الحد إن شاء الله.
1: بس مش أجازة قوي، هتسمعوني في دي جي توك من طبعًا. الساعة 3 للساعة 4 الظهر بكرة برضو
0: أكيد. وطبعا هنسيبكم في أيدن أمينة مع الفنانة المتألقة دائما ملكة البروبرق والترتر سلمى قاسم، بتكون معاكم في كل المواسم من الساعة 10 للساعة 12 الظهر في شريفت الصبح.
1: وأشوفكم على خير الصبح يوم الحد الجاي إن شاء الله، وإن شاء الله يبقى يومكم سعيد وويكند سعيد علينا كلنا يا رب. وهنسمع الرئسوسي.
0: كنا معكم باسم كمير
1: وصار المنزل،
0: إلى أن نلتقي غدا، نحبكم كثيرا، أو ألتقي غدا. 5:05 هاوان يو
1: سلام.

0: الساعة دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أعزائي المستمعين،

0: الصبح مع سلمى قاسم. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. حلقة جديدة من شفت الصبح معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. تبعتولي على رقم الاس ام اس 92100، اولا طبعا تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها، وثانيا والاهم دلوقتي انه اي حد بيسمعني دلوقتي في ثانوية عامة يبعت لي حالا يطمني عمل ايه في النتيجة، او لو حد عنده اخواته قرايبه صحابه ام بتسمعنا او اب عندهم ولادهم كانوا في ثانوية عامة طمنونا كده وقولولنا ايه اخبار النتيجة. يلا بعتولنا حالا على 92100.

روقان برضو، روقان قوي. الاغنيه دي خطيره يعني. انا كنت قاعده بجد بختار اغنيه حماقي، وبعدين حسيت ان احنا دايما بنلعب بقى الحاجات الصيفيه اللي هي بقى سمعوني وبيقولوا لك ايه وبتسالوني ليه والحاجات دي، فقلت ليه طب ما نلعب حاجات مش صيفيه قوي عادي. لقيت بقى مصطفى الضوي دخل معايا على الخط من نفسه تقريبا يعني من قبل ما العب الاغنيه دي كمان، بيقول لي صباح الفل والياسمين يا سلمى يا ملك التظبيط المود، علشان بتخليني ادخل الشغل مبسوط. نفسي اسمع نفس المكان لعمرو دياب. صباح الفل يا مصطفى، يومك جميل يا رب، ويا رب دايما مظبطين لك المود كده، ويا رب دايما مبسوط. فالاغنيه جاهزه هنسمعها دلوقتي، بقيتي ما سمعتهاش، واغنيه في منتهى العظمه، فاتبسطوا بقى واستمتعوا بهذه الاغنيه الاميزنج. وابعتوا لي على 92 100 قولوا لي حابين تسمعوا ايه، واي حد في ثانويه عامه يطمني عمل ايه.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: وكيف اللعب.
1: Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان الجمعة 31 يوليو شعبي نايت، رضا البحراوي، رحمة محسن، أحمد شيبة. تباع التذاكر على تيكت سمارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-2190-8069 إيميل sales@novo-eg.com

وان شاء الله تبقى سنه جميله عليك. وطبعا عمرو الوكيل جزء لا تجزأ مش من البرنامج, من انرجي في المطلق يعني. في كمان رقم اخر واحد 50 بيقول الحمد لله انا فرحان جدا اكتر ما اي حد يتوقع لاختي علشان جابت 88% علمي رياضه. اولا صباح الفل, مش عارفه مين اللي بعت ولكن الف مبروك لاختك وربنا يوفقها يا رب ويعني تعمل بقى كل اللي نفسها فيه في حياتها ان شاء الله. في عمرو يعقوب بيقول صباح الخير يا سلمى, عايز اسمع تارانتينو كايروكي واغنيه منير ومريم فارس ولعسيل لي عمك وعم عمك. طيب صباح الفل يا عمرو, ولكن احنا لعبنا تارانتينو امبارح وبرضو من يومين, فحاسه ممكن نجدد ألز يعني, فممكن نلعب طبعا الاغنيتين التانيين عنيا. في محمد طنطاوي بيقول صباح الفل ملكه كل المواسم, ممكن اغنيه وقف على تكه هيثم شاكر. صباح الفل يا طنطاوي وعنيا هجهزها ونسمعها على طول. عمر بيقول لي مين مزعلك يا سلمى, اتعودنا منك على الفرفشه. والله ما بص بقى, ما هو ده المأزق اللي انا احيانا بتحط فيه يعني, انا ببقى دايما عايزه افرفشكم بس بيجي لي يوم كده احس ان طب ما يعني بدل ما انت قاعده ماشيه رايك وكل يوم بقى بتحاربي النكد ولا يا جماعه لازم نفرفش وبتاع, طب ما تفكي على الناس شويه, ما اكيد الناس برضو عايزه تسمع يعني مودات مختلفه, فاهمين قصدي؟ ما فيش حاجه اكيد اسمها مودات يا جماعه, مود انا جمعتها دلوقتي مودز, يعني الناس عايزه تسمع مودز مختلفه. مهم يعني فعشان كده بحاول ابقى متنوعه, ولكن مش يعني ما تشخصنش المواضيع معانا كويسه زي الفل. في كمان رقم اخره 363 بيقول مش عارفه اقول لك ايه بصراحه, انا مبسوط ورجعتيني لسنه 96 لما خدت ثانويه عامه وفكرتيني باحلى ناس وبيانكي في العجمي. صباح الفل يا رقم اخره 363, مبسوطه جدا ان انا فكرتك بسنه 96. انا دلوقتي ما افتكرت سنه 96 ما افتكرتش اي حاجه لان انا كنت لسه مولوده, بس يعني يا رب تكون ذكرياتها لذيذه معاك. طيب نسمع اغنيه من الاغاني اللي اتطلبت على رقم الاسماء, واللي نفسه يسمع حاجه ايا كان بقى, زي ما قلت لكم النهارده انا ايه سايبه لكم الطلعه دي, هتفرفشوا ماشي, هتزعلونا ماشي, اللي انتوا عايزينه ماشي.

امبارح سمعتكم اغنيه متلخبطه احوالي لتامر عاشور من الالبوم الجديد، وقلت لكم ان الاغنيه طالعه ترندنج قوي الفتره دي اليومين دول، يعني عشان الناس حاسه ان في صوت كلب في المزيكا. وامبارح سمعتها لكم وفي ناس قالوا لي احنا سمعنا الكلب، وفي ناس قالوا ما سمعناش الكلب. وانا اديتكم واجب امبارح ان انتوا تسمعوا الاغنيه في سماعات.

0: ايه رايك تستحمى ولو مره واحده في اليوم؟ الريحه يا معلم،
1: الريحه الفظيعه دي
0: مش هيبقى انت والحر.
2: طيب بسم الله ما شاء الله، امنا حرقت لي كل اللي انا هقوله دلوقتي. بعتها بتقول صباح الفل يا سلمى، والله انا سمعت الاغنيه فعلا يا سلمى، وفعلا سمعت صوت الكلب، بس هو مش صوت كلب، حسن الشافعي قال انه صوت زي، وكملت القصه اللي انا هقولها. فطيب تمام، انا هقراها من الامنا بعتاه، وهو ده بالظبط اللي انا كنت هقوله. هي بقى امنا بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا حسن الشافعي قال انه صوت زي يا كده. هو انت ما شفتيش البوست بتاع تامر عاشور وحسن الشافعي منزلينه امبارح؟ قعدوا يهزروا وقالوا هيعملوا فوت لو عايزين الناس تكمل بالصوت ده قوي، يغيروا التراك وينزلوا نسخه جديده. بالظبط هو ده بالظبط بالظبط بالظبط اللي انا كنت هقوله. هم نزلوا ريل كده على انستغرام امبارح، سبليت سكرين، يعني هو حسن الشافعي في النص ده فوق من الريل، وتامر عاشور في النص اللي تحت من الريل، وكانوا قاعدين بيتكلموا بقى في الموضوع وبيهزروا وبيقولوا انه يا جماعه يعني مفيش كلب ولا حاجه وبتاع، احنا فجاه لان الناس كلها بتقول صوت كلب صوت كلب، فدخلوا ان هم يراجعوا يشوفوا ايه اللي عامل صوت الكلب ده. فبدا ان هو حسن الشافعي بقى هو اللي طبعا موزع الاغنيه، ففتح السيشن بتاع الاغنيه وبدا ان هو يشيل حاجات. يعني الاول مثلا عمل ميوت لصوت تامر عاشور، بقت المزيكا بس، وقعد يسمع الناس المزيكا، وبعدين جه بعد كده عمل ميوت للمزيكا كلها وبقى مشغل الحته اللي هي للناس مقتنعه ان هي صوت كلب، فقعد بقى يشرح انه ده مش صوت كلب، ده صوت انسان، لانه الناس كانت سامعاه اللي هو صوت كلب اوه كده، بس هو طلع صوت انسان بيقول اوه برضو، فاهمين؟ فقعد يعيدها كذا مره وبعدين قال في آخر الفيديو إنه طب جماعة إيه رأيكم، هل نسيب الأغنية زي ما هي ولا نشيل منها الحتة دي لو مضايقاكم يعني، ونمسح الأغنية بقى من كل البلاتفورمز وننزلها بنسخة جديدة. فمعرفش أنتوا إيه رأيكم، أنا وجهة نظري لا طبعا تتساب زي ما هي، بالعكس المزيكا مش عادية. أنا كنت لسه بقول لكم الكلام ده مبارح، مزيكة الأغنية دي خطيرة عبقرية، مش عادي، لا المزيكا خطيرة. فانا شايفه ان هي حلاوتها كده زي ما هي، وتفضل بالكلب اللي فيها والناس تسمعها وتفتكر ده، يعني لذيذ لذيذ. انا رايي ما يغيروش فيها حاجه، برضو لو ليكوا راي في هذا الموضوع قولوا لي شايفين ايه، بس انا بحس خلاص هي الحاجه طلعت كده والمفروض تفضل كده، يعني انا ضد تغيير اي شيء الصراحه في هذه الاغنيه. بصوا اسمعوا المزيكا واسمعوا العظمه واسمعوا الكلب برضو، ركزوا هتلاقوه.
3: جديد تامر عاشور وحسن الشافعي متلخبطة أحوالي على انرجي

طب يا جماعه عامه عشان اللي ما كانش ملاحظ الصوت هو باين قوي قوي قوي في الحته اللي في الاخر لما بيبقى مزيكا بس والمزيكا بتبدا تفيد اوت كده واحده واحده فبتبان قوي تبقى تت تت تت تت تت تت او تت تت تت تت تت او كده. المهم يعني مش موضوعنا دلوقتي. عايزه اقرا علي علوش بعت ايه, بتقول بونجور يا سلومي, ما تيجي نكمل روقان ونسمع بعد حبك ايه لسميره سعيد. صباح الفل يا عليا وحبيبه قلبي, الاغنيه جاهزه نسمعها حالا. في بس عمر بيقول ممكن اغنيه عيني عليكي يا طيبه, احنا ليه رحنا هناك قوي كده يعني, قلت لكم لو عايزين شويه حزاني ماشي بس دي دارك قوي دارك قوي دي. مصطفى الضوي بيقول سلمى ممكن اسمع حاجه لشارموفرز, ممكن جدا اسمع حاجه لشارموفرز. ولكن عايزه اقول لكم على حاجه, علشان لو في حد مثلا كان عنده expectations انه يجيب مجموع معين وباني حياته اللي جاية على هذا المجموع المعين, اللي هو مثلا ايه, انا عايز اجيب مثلا 95 واخش كلية كذا عشان اشتغل كذا وهي دي الخطة اللي انا حطيتها, فانا دلوقتي لو جبت مثلا 92 فانا خطتي باظت وحياتي انهارت ولحقونا واغيسونا والجودة. عايزة دلوقتي اقول لكم شوية حاجات هتحطم هذه الطريقة في التفكير اللي لو حد ممكن يكون بيفكر بيها او حد متضايق او محبط انه ما جابش المجموع اللي هو عايزه. هديكم دلوقتي نماذج لنجوم وفنانين مشهورين وهقول لكم كل حد فيهم جاب كام, وهتشوفوا اصلا انه ملهاش قاعدة يا جماعة. في ناس جايبة مجاميع عظيمة وما عملوش بيها حاجة في الآخر, وفي ناس سابوا بعد كده الدراسة بإرادتهم, وفي ناس جابوا مجاميع أقل ودخلوا كليات ويعني مشتغلوش بيها, وفي ناس شق الطريقة بطريقة مختلفة. يعني كل حد عنده تجربته الشخصية, فالتجارب دي ممكن تفتح دماغنا كده على شوية حاجات أو تهدي بعض الناس اللي ممكن يكونوا متنشنين شوية بسبب موضوع النتيجة. أولا بيقولك أعلى مجموع بين النجوم كان من نصيب أحمد فهمي, مش أحمد فهمي واما, أحمد فهمي كريم فهمي, جاب 99.8, ودخل اقتصاد وعلوم سياسية. تمام, مجموعة تحفة, كلية تحفة, وبعدين ساب يعني ساب كلية او مش سابها يعني, قصدي خلص دراسة وبقى معايا شهادته وكل حاجة وبقى بيمثل, اتجه للفن بعد كده ماشي. يعني مجموعة ده والدراسة دي لن تفيده او لم تفيده في اي حاجة في حياته. بيقولك كمان منى زكي جابت 95% ودخلت اعلام, ولكن قررت ان هي تسيب الدراسة وتتفرغ للتمثيل. اهو مجموعة اميزنج, كلية اميزنج, بس في الاخر الشغف والموهبة في حتة تانية اصلا غير الحتة دي. في بقى عزيز الشافعي مثلا جاب 88% ودخل هندسة واتصالات واشتغل مهندس فترة, وبعدين بدأ طبعا يتجه للموسيقى وعامل طبعا يعني كسر الدنيا. تامر حسني جاب 73% ودخل اعلام وبدأ يغني في الجامعة, وحفلاته في الجامعة كانت هي اول خطوة ليه في طريق الشهرة وكده. عندنا مثلا الهضبة عمرو دياب جاب 60%, ولكن هو اختار انه يدخل معهد الموسيقى وبدأ رحلته. طبعا مش محتاجين نقول اللي ودته فين بعد كده, يعني مش محتاجين نتناقش في الموضوع اصلا. كمان ياسمين صبري جابت 73% ودخلت اعلام قبل ما تتجه للتمثيل. عندنا ماجد المصري جاب 54% ودخل شريعة وقانون, وبعدها غير الكارير خالص واتجه للفن. امير كرارة جاب 52%, وبيقولك انه كمان ده بعد ما قعد يسقط كتير في الاخر جاب 52% ودخل سياحة وفنادق, وبعدين طبعا زي ما انتم شايفين اللي حصل, الموضوع عمل سويتش للتمثيل وللاكشن تحديدا. عندنا بقى دي اعتقد دي من اشهر القصص يعني, وهي قصة احمد حلمي انه في الاول جاب 3%. انا نفسي اعرف هو جاب 3% ازاي, يعني يا حلمي بتعملها ازاي, وبعدين جاب 24%, وفي الاخر الحمد لله اخيرا جاب 50% ودخل معهد فنون مسرحية, ومنه طبعا بدأت رحلة نجاحه. واخيرا روبي جابت 60% ودخلت كلية حقوق, ولكن طبعا فين الحقوق في حياة روبي, مش موجودة. بعد كده بدأت تغني وتمثل وخدت دايركشن تاني خالص. فاعتقد القصص دي بتنوعها باختلافها باختلاف مجامعها تقول لنا انه جماعة مجموعة مش هو اللي بيحدد لنا اصلا ايه اللي جاي في حياتنا. احنا طبعا كده كده توفيق ربنا وخطة ربنا اللي حطتها لنا, ولكن احنا برضو عايزين نعمل ايه وبنحب ايه وهنسعى في ايه وهنشتغل على نفسنا في ايه, هو ده اللي هيودينا في حتات جميلة. فمحدش يتضايق لو ما جابش المجموع اللي بيحلم بيه او لو مش هيدخل الكلية اللي نفسه فيها.

0: جماعه المزيكا في اخر الاغنيه دي فكرتني باغنيه من اغاني خالد سليم بتاعت فيلم السلم والتعبان، ما اعرفش حسيتوا نفس الاحساس ده ولا لا، يعني اعملوا حاجات منتال كده وشوفوا هتفتكروها ولا لا. طيب في بقى اسم اسد عايزه اقراها عشان عايزه اقول لكم على شيء مهم مش عادي، مهم جدا جدا جدا. عايز اسلم على نوده بتقول صباح الفل يا سلمى يومك جميل زيك، ممكن اغنيه وحشني صوتك او وحشني صوتك لمسار اجباري. صباح الفل يا نوده وعناي حاضر طبعا هشغلها. طنطاوي بيقول نسيتيني يا ملكه المواسم ما اقدرش، الاغنيه جاهزه هنسمعها بس بعد الاد بريك. في شوشته بتقول بونجور سلمى حبيبتي بسمع اون اوف لان بعمل حاجات كتير، يوم الجميل يوم الجميل انت كمان يا شوشتة، وكده كده يعني مبسوطين انت بتسمعينا في كل الاحوال. في مصطفى الضوي بيقول انا عايز اقول على حاجه مهمه، محدش يدخل كليه مش عايزها او مضغوط عليها من اهله عشان ما تندمش، انا كان نفسي ادخل معهد سينما ووالدي رفض وندمان لحد النهارده مع اني عندي 46 سنه. بص يا مصطفى، يعني طبعا مبسوطه ان انت بتحكي تجربتك، ولكن هقول لك على حاجه. دلوقتي في ناس بيبقى يعني بيبقى أهلها متحكمين زيادة عن اللزوم، طبعا خلاص في السن ده المفروض إن الإنسان بيبقى كبر وليه حق إنه يختار وكده، فطبعا بيحاول إنه يعني يصمم على رأيه بس مش يعادي أهله، يعني بس يحاول بطرق لطيفة وهادية إنه يتكلم معاهم ويشرح لهم إنه هو عنده شغف بحاجة أو إنه عنده موهبة في حاجة، فإنه ليه تخلوني أعمل حاجة ما بحبهاش وأبقى مش شاطر فيها وأفشل فيها لما ممكن أعمل حاجة أنا عارف إن أنا بجد هبقى مستمتع وأنا بعملها، وإنه الواحد يعني جاي الدنيا عشان إيه يعني يتبسط وبتاع، مش جاي يقدر. يعني سيبونا نتبسط، خلينا نتبسط على رأي الهضبة عمرو دياب، فاهمين قصدي؟ فتحاولوا طبعا انتوا تتكلموا مع اهاليكوا بطريقه لطيفه وتوصلوا لحلول، دي حاجه. ثانيا بقى نفترض انه ربنا ما وفقكوش ان انتوا تدخلوا الكليه اللي انتوا عايزينها او تدرسوا الحاجه اللي انتوا عايزينها. جماعه دلوقتي احنا في 2026، ففكره ان انت تدرس الحاجه اللي انت بتحبها ده شيء سهل جدا، سواء بقى ان انت لو حاجه مثلا تقدر تاخد فيها كورسز اونلاين، انت ممكن وانت قاعد في مكانك تاخد كورسز اونلاين مع جامعه بره في بلد معينه ومن غير ما تتحرك من غير اي حاجه. ممكن لو انت شاطر مثلا تجيلك منحه تسافر تدرس بره، ممكن لو انت هتدرس هنا بجد يعني تعمل بقى دراسات معينه، تروح تاخد كورسات يا سيدي، تتفرج على فيديوهات على يوتيوب، فاهمين قصدي؟ يعني بجد في ناس كتير بدأت كده، في ناس في المجالات اللي طبعا بعيدا عن التمثيل، التمثيل محتاج تروح انت شخصيا ورش او كده، وده موجود برضو متاح في كل حتة، بس بتكلم في العموم ايا كان المجال هتلاقي طريقة ان انت تدرس بيها هذا المجال او تتعلمه من غير ما تكون دخلت الكلية اللي بتدرس الحاجة دي. وفي ناس على فكرة بتدخل كليات ليها علاقة بالكارير اللي عايز تشتغل فيه، وبعدين بتدرك ان اللي هي درسته في الكلية مش هو اللي هي هتشتغل بيه على ارض الواقع، فبرضو ان هي تشتغل على نفسها وتطور من نفسها بره عن الكلية. فده اللي انا يعني اقدر اضيفه على كلام مصطفى الضوي، فدايما في طريقة ان انت يعني تعمل بيها الحاجة اللي انت عايز تعملها، وربنا يوفق كل الناس طبعا ويحققوا كل نفسهم فيه. طيب هديكم معلومة مهمة جدا، وبعد الاد بريك على طول هبدأ بقى اخش معاكم في الاسئلة. مبدئيا Unlimited وكود ديفلوبمنت بيقدموا مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي، اعتقد دي معلومة انتوا عارفينها كويس لان احنا من اول الصيف واحنا كل اسبوع بنتكلم عن حفلات المهرجان ده ويبقى معنا تذاكر وبنتبسط وكده. طيب ايه اللي هيحصل بقى النهاردة؟ ايه اللي هيحصل؟ انه انا معايا النهاردة مش تذكرة ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة، انا معايا 12 تذكرة هيتقسموا على 6 منكم، تمام؟ كل حد هياخد تذكرتين عشان طبعا يروح الحفلة هو واي شخص يحبه. طيب حفلة ايه بقى؟ اكيد انتوا في دماغكم دلوقتي قولوا لنا بسرعه، قولوا لنا يا سلمى حالا دلوقتي الحفله دي حفله ايه وامتى وازاي وفين. طيب الحفله دي يوم الجمعه الجايه 31 يوليو، وهي مش حفله مثلا لفنان او حاجه، هي شعبي نايت تجمع ما بين النجم رضا البحراوي، النجم رحمه محسن، والنجم احمد شيبة، تمام؟ يعني حاجه في منتهى الفرفشه. طيب بتعملوا ايه؟ بتسمعوا شفت الصبح كده كده، وبعدين بتسمعوا الاسئله اللي انا بقول لكم عليها، وبعدين تبعتوا اجابات الاسئله دي على 92100، وطبعا كل ما هتبعتوا عدد اكبر من الاجابات الصحيحه كل ما يبقى عندكم فرصه اكتر، وكده كده النهارده عندكم فرصه اكبر من الايام اللي قبل كده عشان النهارده التذاكر اللي معانا كتير، فان شاء الله كل اللي نفسه يروح الحفله طبعا يروح ويتبسط. فركزوا وفوقوا كده وخليكم معايا، وبعد الاد بريك على طول هنسمع اغنيه اليسا الجديده ونيجي بقى ايه نبدا الاسئله ونشوف الكلام على ايه.
1: بلاش تغرق نفسك برفان عود في الجو ده، ايه الكتمه دي؟ مش هيبقى انت والحر.

كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. طالب ثانوية عامة American Diploma أو IG وبتفكر في الجامعة اللي هتدخلها، زور معرض Edugate للجامعات مجاناً. Edugate أكبر معرض للجامعات في مصر، بيضم كل الجامعات المصرية وأهم الجامعات العالمية. في Edugate هتقابل ممثلي الجامعات وهتقدم على جامعتك وتستفيد من التخفيضات اللي بيقدمها العارضين حصرياً خلال المعرض. هنستناك من 28 ل 30 يوليو من 10 الصبح ل 8 بالليل في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بمحور المشير القاهرة. للدخول مجانا سجل دلوقتي من خلال الموقع edugate-eg.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. كيو ام بي
1: خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
2: This is Tiesto on Energy Egypt.
1: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: طيب يلا بينا بقى ندخل في الأسئلة. زي ما قلتلكو النهاردة معايا 12 تذكرة هيتقسموا على 6 منكو، كل حد هياخد تذكرتين لحفلة شعبي نايت لرضا البحراوي، رحمة محسن وأحمد شيبة، اللي هتكون يوم الجمعة الجاية 31 يوليو من ضمن فعاليات مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي. طيب السؤال الأول سهل، أعتقد سهل جدا، مش عارفة جدا أوي رأي تبقوا فاكرين المعلومة دي ولا لأ، ولكن بما أنه أحمد شيبة ضمن الفنانين اللي هيكونوا موجودين في هذه الشعبي نايت، السؤال بيقول أغنية ألا ولعبت يا زهر لأحمد شيبة اتغنت في فيلم إيه؟ يا ترى إيه هو الفيلم اللي اتغنت فيه أغنية ألا ولعبت يا زهر لأحمد شيبة؟ ابعتوا لي الإجابات على 92 100، وطبعا زي ما أنتوا عارفين كل ما تبعتوا عدد أكبر من الإجابات الصحيحة كل ما يبقى عندكم فرصة أكبر أن أنتوا تاخدوا التذاكر، وحاسة النهاردة المنافسة تبقى قوية والتذاكر كتير وكده، وأعتقد الأسئلة سهلة فهتساعد أن أنتوا تبقوا عارفين إجابتها، فابعتوا بقى إيه على طول يلا على 92 100 إيه هو الفيلم اللي اتغنت فيه أغنية ألا ولعبت يا زهر لأحمد شيبة.
0: جديد محمد رمضان على انرجي روح.

0: سلمى قاسم. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الدور، ولكن انا مش مكملة معاكم بايدي فاضية. النهاردة جاية لكم معايا 12 تذكرة بحالهم، يعني في 6 منكم كل واحد هيكسب هياخد تذكرتين علشان يروح يتبسط يوم الجمعة اللي جاية 31 يوليو في شعبي نايت في مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي. شعبي نايت فيها مين؟ فيها رضا البحراوي، فيها رحمة محسن، وفيها احمد شيبة. طيب كل مطلوب منكم انكم تجاوبوا على الاسئلة السهلة اللي أنا بسألها لكم دلوقتي، وأنا بجد مسهلها عليكم جدا النهاردة، وبتبعتوا الإجابات بقى اللذيذة دي على 92100، وطبعا تبعتوا أكبر عدد ممكن من الإجابات الصحيحة علشان نشوف الكمبيوتر بقى في الآخر هيختار مين. طيب السؤال اللي أنا كنت بسأله من شوية أسأله لكم تاني وهديكم فرصة تجاوبوا عليه، وهغير سؤال بعد اللينك اللي جاي على طول. فالسؤال بيقول أغنية لو لعبت يا زهر واتبدلت الأحوال وركبت أول موجة في سكة الأموال لأحمد شيبة اتغنت في فيلم ايه؟ ابعتوا الإجابة حالا يلا على 92100، والناس اللي بعتها بتقولي فين الأغاني اللي طالبينها هتتلعب على مدار الحلقة.

0: كنت بسألكو أغنية ألا ولعبت يا زهر الأحمد شيبة اتغنت في فيلم إيه؟ فيعني طبعا كل الناس مجاوبة صح ما عدا حد في النص رقم آخر 418. ما هذه الإجابة؟ بين مسلسل نيلي وشريهان. طب يعني أنا بقول اتغنت في فيلم إيه؟ فأنت تقول لي مسلسل نيلي يعني أنت بتحاربني يعني؟ أنا مش فاهمة. من أي لأنه فيلم والله يعني ما خدعتكش فاهم؟ ما مثلا ما زولتكش ما فاهم؟ ما شتتكش ما بعدتش تفكيرك عن الإجابة الصحيحة. طيب جماعة الإجابة الصحيحة أكيد أكيد فيلم أوشن 14. فبرافو كل جواب صح.
1: واو أميزينج بيوتيفول.
0: طيب كده كده مش هنعلن عن مين اللي هياخد التذاكر دلوقتي عشان المنافسة هتبقى قوية جدا دلوقتي ومعايا أسئلة كتير ومعنا باقي الحلقة. فإيه خلينا لن نتسرع أو لن نتسرع في الحكم على الفائزين دلوقتي. ندي فرصة تانية بأسئلة تانية. فالسؤال التاني بيقول أغنية اللي مني مزعلني بقى لأحمد شيبة. خلصنا قال لعبت يا زهر نخش على اللي مني مزعلني لأحمد شيبة. اتغنت في فيلم إيه؟ ومش نيلي وشريهان فاهمين قصدي؟ يا ترى يا هل ترى اللي مني مزعليني اتغنت في فيلم ايه؟ حاسه دي اصعب شويه من اللي فاتت بس عملت شويه حاجات منتال هتتوصلوا لها عادي. اللي يعمل بقى حاجات منتال ويتوصل للاجابه يبعتها لي على 92 100 على طول.

0: ما تبعتليش فويس نوت 10 دقايق انا خلقي ضيق جاهز، مش هيبقى انت والحر.
1: ابتدينا نستظرف بقى. حسام ياسين بعد بيقولي كانت في فيلم لالا لاند. تمام، اللي مني مزعلني كانت في لالا لاند. انت اللي في لالا لاند يا حسام، والله العظيم. صباح الفل يا حسام، منور الدنيا والله. طيب هقول الاجابات الغلط، وتشز هو ما فيش اجابه غلط غير طبعا فيلم لالا لاند وفيلم حمله فرعون. عشان احمد عبد الرحيم بعد بيقول فيلم حمله فرعون، لا هو مش فيلم حمله فرعون. وفي بقى كذا حد بصراحه بعت اجابات صح، فهديكوا فرصة أخيرة عشان تجاوبوا على هذا السؤال، وهيتم تغيير هذا السؤال بعد الأد بريك والأغنية اللي هنسمعها مع بعض. فالأغنية كتلك الأغنية بتقول الأغنية بتقول اللي مني مزعلني لأحمد شيبة، والسؤال بقى بيقول أغنية اللي مني مزعلني لأحمد شيبة اتغنت في فيلم إيه؟ ابعتوا الإجابات دلوقتي حالا على 92 100.

Energy 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم، البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: تلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
3: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
3: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
2: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده.
4: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
3: وديجي كمان،
4: كل يوم خميس من 3 ل 4
3: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: اللي بيحصل دلوقتي احنا معانا تذاكر لحفلة شعبي نايت يوم الجمعة الجاية 31 يوليو من ضمن فعاليات مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي. شعبي نايت تضم ثلاثة من النجوم الشعبيين رضا البحراوي، رحمة محسن واحمد شيبة، والنهاردة معايا 12 تذكرة. في ستة منكم هياخدوا ال 12 تذكرة دي، يعني كل واحد هياخد تذكرتين عشان يروح الحفلة هو واي حد عايز يكون معاه. طيب السؤال دلوقتي بقى اعتقد ده سهل قوي، سهل قوي قوي قوي. السؤال بيقول رحمة محسن شاركت في مسلسل ايه رمضان اللي فات؟ ابعتوا لي على 92 100 حالا بقى.
1: حصريا على انرجي، الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

طيب يا جماعة، بسألكوا عن المسلسل اللي شاركت فيه رحمة محسن في رمضان اللي فات ده على طول، عشان في ناس متلخبطة ما بين رمضان اللي فات ورمضان قبل كده. أنا مش عايزة رمضان اللي قبل كده، أنا عايزة رمضان اللي فات ده، يعني اللي هو رمضان 2026. رحمة محسن شاركت في مسلسل، يا ترى ما هو هذا المسلسل؟ ابعتولي على 92 100.

شوفوا بقى الناس اللي بتهزر بقى في النص بقى. رقم اخر 418 بيقول لي اشغال شقه. تمام برافو اجابتك صح. اكيد مش صح طبعا. الناس كانت متلخبطه ما بين فهد البطل وعلي كلاي، ولكن فهد البطل ما كانش رمضان اللي فات ده على طول، فالاجابه الصحيحه هي علي كلاي. واو اميزنج بيوتيفول. طيب السؤال اللي بعد كده برضو سؤال عن اغنيه لرحمة محسن. طيب السؤال بيقول ايه؟ هقول لكم دلوقتي كلمات من اغنية لرحمة محسن وانتوا تقولوا لي الكلمات دي كلمات اغنية ايه. طيب الكلمات بتقول لفيت بجرح كتير وما لقيتلوش دواء، في القلب شرخ بس الظاهر السبب، موجوع وبتألم لوحدي من سكات، من كتر صبري الصبر عظم له انتباه. يا ترى يا هل ترى دي كلمات اغنية ايه لرحمة محسن؟ يبعتوا حالا على 92 100.

0: طيب عايزين نستبعد الأغاني الغلط. يا رقم آخره 939 أنت تقريبا عمر. يوم جدع دي ده مش حقيقي, ده مش موجود. الكلمات اللي أنا قلتها دي كلمات أغنية سهلها عليكم يا جماعة, مش هبخل عليكم بالتسهيلة دي. أنا كنت لسه بسألكو رحمة محسن مثلت في مسلسل إيه في رمضان اللي فات, فقلتولي مسلسل علي كلاي. طيب الأغنية بقى اللي أنا بسأل عليها دي برضو من مسلسل علي كلاي. طيب هقولكو كلمات الأغنية تاني وتحاولوا تعرفوا إيه هي الأغنية وتبعتوها لي طبعا على 92 100. الكلمات بتقول لفيت بجرح كتير وما لقيتلوش دواء, في القلب شرخ بس الظاهر السبب, موجوع وبتألم لوحدي من سكات من كتر صبري الصبر عظم له انتباه. يا ترى دي كلمات أغنية إيه الرحمة محسن؟ ابعتولي على 92 100.
1: عندنا فرح النهارده يا محمد.
2: طب وانا اعمل ايه؟
1: عادي يا عم, هنعمل اي مصلحه
2: يا ابني, مفيش كلام اقوله
1: يا عم, مالكش دعوه. بس
2: يا ابني انت هتتخانق مني والله.
1: اطلع بس اطلع.

طيب نقول برافو بقى للي جاوبوا صح، والاغنيه اللي كنت بسال عنها هي اغنيه الشيلة وقع. واو اميزنج بيوتيفول. طيب انا شايفه ان المنافسه بدات تبقى سبايسي جدا والناس بدات تجاوب كتير، فطبعا انتوا عارفين النظام، كل ما تبعتوا اجابات صحيحه اكتر، مش اجابات اكتر في المطلق عشان في ناس ايه بتشغل دماغها يلا نبعت اي حاجه بقى وخلاص، لا لازم تبعتوا اجابات صح كتير على قد ما تقدروا عشان يعني يبقى عندكم فرصه اكبر انه يتم اختياركم من وسط هذا الكم من الاسماء اللي بتتبعت. فمعانا سؤالين تانيين، فعندكم فرصة تانية ان انتوا تبعتوا اجابات صح، وحسن السؤالين اسهل من بعض. السؤال الاول بيقول ايه اسم الاغنية اللي عملها رضا البحراوي مع تامر حسني؟ تامر حسني ورضا البحراوي عملوا اغنية مع بعض، وبالمناسبة هي كانت اغنية الفيلم من افلام تامر حسني، فعايز اعرف اسم الاغنية بس، مش عايزة حتى تقولولي فيلم ايه، انا عايزة اسم الاغنية بس وانا ايه مرضية. ابعتولي يلا على 92 مية.

0: طيب انا هبدأ اسهل بقى شوية واقول مين اللي بيجاوب صح علشان يبقى عنده فرصة اكتر ان هو يبعت اجاباته الصحيحة. في محمود عوض اجابتك صح، عمر اجابتك صح، رقم اخر 924 اجابتك صح. في بس دي كانت اجابة السؤال اللي فات. ماشي 884 الاجابة صح، بيقول يا رب اكسب انا والمدام. طب يلا يلا والله انا لو عليا يلا ما عنديش مشكله، بس ابعت ابعت الاجابات صح. في السؤال ده انت عارف اجابته اهو صح، والسؤال الجاي ان شاء الله برضه هيكون سهل جدا. في مين تاني؟ كل بقى الناس اللي بعتها بصراحه اجابتها صح. بحاول اشوف هل حد جاوب على الاغنيه دي غلط اصلا. لا تصدقوا انه مفيش حد معرفهاش، انا برضو شايفه ان هي سهله قوي. طيب هديكوا بقى فرصه ان انتوا تبعتوا الاجابات الصح الحلوه اللي انتوا بعتينها دي على 92100، وبعد الاد بريك ممكن نغير السؤال نشوف بقى السؤال الاخير بيقول ايه، علشان نحدد بقى مع بعض مين يا ترى السته اللي هياخدوا ال 12 تذكره اللي معانا النهارده لحفله شعبي نايت يوم الجمعه الجايه 31 يوليو لرضا البحراوي، رحمه محسن، واحمد شيبه في الساحل الشمالي ضمن مهرجان الساحل الشمالي.
1: سلم عليا بس بلاش تحضني وتلزيق وعرق، حبني من بعيد يا اخي.
2: احب سبوس الشباب لبعض.
1: مش هيبقى انت والحر.

كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

اصحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي.

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربع مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: معايا 12 تذكرة هيتقسموا على 6 من المستمعين اللي بيبعتوا الإجابات الصح على 92% لحفلة شعبي نايت يوم الجمعة الجاية 31 يوليو في مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي. شعبي نايت دي فيها مين؟ فيها رضا البحراوي، رحمة محسن، وأحمد شيبة. قاعدين بقالنا حبة هو عمالين بنسأل أسئلة والناس بتجاوب إجابات صحيحة، ولكن خلاص يعني احنا بنتكلم في دقايق تفصلنا عن النتيجة النهائية للأسئلة طبعا اللي بتتبعت والمين اللي هياخد التذاكر. فده آخر سؤال هسأله لكم وما عندكوش وقت كتير، فاللي عايز يلحق يلحق يبعت دلوقتي حالا. طبعا الأغنية اللي فاتت كنت بسألكم عن الأغنية اللي عملها رضا البحراوي مع تامر حسني، الأغنية هي أغنية المقص من فيلم ريستارت، فبرافو لكل الناس اللي جاوبت صح. الأغنية التانية اللي هسأل عنها دلوقتي برضو لرضا البحراوي، ولكن بصوا أنا هسهلها لكم قد إيه. أغنية عملها رضا البحراوي مع مسلم ومن فيلم البعبع، اهو في في في احلى من كده؟ في سهوله اكتر من كده؟ اكيد ما فيش. طيب دلوقتي هتبعتوا اجابه هذا السؤال على 92100 وكثفوا بقى، كثفوا الرسائل وكثفوا الاجابات الصحيحه علشان كمان كام دقيقه هنحسم خلاص الموضوع.

طيب يا جماعة هأفصح دلوقتي حالا عن النتيجة النهائية, ويعني المنافسة اشتدت اكتر في اخر خمس دقايق, فيعني مش عارفة اقول ايه. انا متضايقة ان في ناس كتير للأسف مش هياخدوا التذاكر, رغم بصوا معنا 12 تذكرة وفي 6 منكم هياخدوا التذاكر, برضو في ناس بعتت كتير قوي اكتر من عدد التذاكر. ولكن طبعا اول حاجة هقول لكم عليها انه دي مش اخر تذاكر موجودة, هتلاقوا ايه في تذاكر تانية كده في شوية برامج, فاسمعوا باقي برامج انرجي كده كده وممكن تتكعبلوا في تذاكر تاني, وطبعا ممكن كمان تحجزوا التيكتس اونلاين. طيب مين بقى, مين يا ترى سعداء الحظ اللي معايا؟ في بس حد بعت اس ام اس تاهت طبعا دلوقتي في النص وسط الاس ام اس بتاعت الاجابات يعني, ولكن حد كان بيقول انا بقالي 3 سنين بسمعك وعمري ما تعزمت منك على اي حفله. طب ما نجاوب, فاهمين قصدي, اللي بيجاوب بيكسب بياخد تذاكر بيتعزم عادي, بس ما علينا. ماشي طيب, اول حد يستحق وبجداره الصراحه لانه اكتساح اكتساح اكتساح هو عمر, الرقم اللي اخره 939, فالف مبروك يا عمر, تستحقها بجداره, جاوب تقريبا على كل الاسئله صح وبعت اسماء كتير وكل حاجه. في تاني فائز معانا النهارده هو محمود عوض مهدي, برافو يا محمود, برضو محمود كان مكتسح بعد عمر على طول. في كمان احمد سعيد, الف مبروك يا احمد سعيد. في احمد عبد الرحيم, الف مبروك يا احمد عبد الرحيم. في نور, الف مبروك يا نور. واخيرا محمد سلامه, فالف مبروك للجميع. طبعا حد هيتواصل معاكم من انرجي عشان يقول لكم تقدروا تستلموا التذاكر ازاي, وروحوا طبعا وتبسطوا ان شاء الله, تبقى حفله تحفه يعني. عامه حفلات المسرح الروماني المهرجان ده لحد دلوقتي كل اللي راح اي حفله من الحفلات اللي فاتت بيشيد بان قد ايه الحفله كانت لذيذه جدا, والتنظيم لذيذ, والناس كانت مبسوطه قوي. فان شاء الله الناس اللي هتحضر الحفله دي برضو هتتبسط قوي, وما تقلقوش كده كده الصيف لسه مكمل وهيبقى في حفلات تاني, فبالتالي هيبقى في تذاكر تاني. بس كده خلصت حلقه النهارده من شيفت الصبح, كنت معاكم سلمى اسم, بكون معاكم في كل المواسم وبكون معاكم لحد الخميس 12 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها بعدي على طول, اسمها محمد طارق, اضاف الثمانيات من الساعه 12 للساعه 1 الظهر, واحنا نتقابل تاني بكره في نفس الميعاد. باي باي باي. عايز العب دي؟ ايوه اها اهي, لفينا الدنيا يا جماعه, الناس اللي كانت عايزه تعرف ايه في الاول بالبعبع, يعني هي فيلم بعبع, لفينا الدنيا. يلا اسمعوها اسمعوها.

Energy 92.1 المزيكا لعبتها Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 31 يوليو شعبي نايت رضا البحراوي رحمة محسن أحمد شيبة. تباع التذاكر على تيكتس مارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. QNB
1: ما تقفلش عليا بعربيتك وانا ركنة وتقولي دقيقة في السريع، مش هيبقى انت والحر.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: أنا مروان يونس وبعمل أحلى برنامج هنا في إنرجي من الآخر يعني بس عشان ما نحورش أصلا بحب الدنيا قوي يا جماعة.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي هسمعك أغاني من زمن فات.
2: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
1: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1، المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
0: انرجي 92.1، المزيكا.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

0: اللي نفسك فيه اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning.
3: Friday Hits مزيكا على مدار اليوم من غير توقف مع أجمد ساعتين وأجدد الأغاني في لعبتك جوا الكوكب. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7

والتوب شارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.

0: المزيكا لعبتها.
1: جديد مريهان حسين على انرجي. طق طق طق.

0: ممكن ما تقوليش ما تيجي نبوند ونفطر مع بعض الصبح والشمس تاكل دماغنا؟ مش هيبقى انت والحر.
1: والآن مع أغنيتك وأغنيتك المفضلة صيف 26
2: لغة جديد يوسف جبريل على انرجي استناني.

0: شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. كيو ان بي.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
3: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان
3: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: على انرجي مصطفى النسر فراتيلو.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 31 يوليو شعبي نايت، رضا البحراوي، رحمة محسن، أحمد شيبة. تباع التذاكر على تيكت سمارشي. Official Radio Sponsor Energy 92.1. البرنامج اللي جاي طالب ايه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

Hi, Mama. Habibi, Mama. Love you. الله يوفقكم يا رب ويرضى عليكم ويفتح ابوشكم انت واخواتك حبيبي تقبلني ان شاء الله love you حبيبي

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا طالب
1: ايه دلوقتي. طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2: البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE
1: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning.
3: مساء الفل على كل اللي بيسمعونا دلوقتي. انتوا بتسمعوا طالب ايه على انرجي 92.1 معاكم وائل منصور ومنى يوسف.
4: يا مساء الفل ومساء الخير. وعاوزين نقول الف الف الف مبروك لكل الناس اللي بتسمعنا واللي نجحوا في الثانويه العامه. ومش بس اللي نجحوا، اهم اللي جابوا مجموع عالي ويعني جهودهم يعني
3: مقدره
4: بالظبط. يعني المفروض النهارده كان يبقى نتيجه الثانويه العامه بس يعني امبارح بالليل كلنا فوجئنا بالوزاره. الوزاره الساعه 11 بالليل او 12 بالليل،
3: 12 بالليل
4: صح، اعلنوا النتائج امبارح. ويعني
3: شوف الدقه في المواعيد.
4: اتس اول اوفر سوشيال ميديا، يعني سوشيال ميديا كلها بنعمل يعني تليفوناتنا سايلنت، فاهم قصدي؟ ولا ده حد بيبارك لك يعني مثلا بنت اختك او حاجه جابت اسمه ايه ده؟
3: ده التليفونات هتلاقيها يعني ما بطلتش رن.
4: صح، انتوا عندكم حد في العيله في الثانويه العامه؟
3: لا
4: بجد؟
3: بس انا بتوقع يعني انه اي حد
4: النتيجه ناس كتيره جدا ارتاحت وناس كتيره جدا زغرطت ولا اخره، بس قبليها كان في قلق وتوتر مرتقب، وفي كل بيت في مصر تقريبا كان مستني اللحظه دي اللي عندهم ثانويه عامه لانه في احلام كبيره جدا على النتيجه. بس حالتنا النهارده احنا جايبين ناس، مش عاوزين نقول ناس عادية، دي ناس متفوقة.
3: لا مش عاديين، لا
4: عاشوا التوتر ده السنة اللي فاتت وعاشوا القلق ده السنة اللي فاتت. ومش بس كده، دول كانوا من التوب بتوع 2025. عندنا الطالبة سلمى وليد السابعة على الثانوية العامة 2025 أدبي، والطالب حسين أحمد الثاني على الثانوية العامة 2025 علمي رياضة. عاوزين نعرف منهم حاجات كتيرة يا جماعة. بقول لكم بنرحب بيكم النهاردة.
3: اهلا وسهلا، ازيكم؟
4: عاملين ايه؟
5: الحمد لله تمام،
4: كويسين. كمان شويه وهنكون معاكم علشان نسالكم على حاجات كتيره جدا ليها علاقه بتبس اند تريكس بقى، والناس تاخد وراكم بقى قلم وورقه كده.
3: احساسكم كان ايه السنه اللي فاتت واحساسكم ايه السنه دي وكده يعني.
4: بس هنروح نسمع الاغنيه اللي جايه دي، تامر عاشور اسف يا سنيني، و اغنيه حزينه قوي في وسط اخبار حلوه يعني، بس يلا مش مشكله
3: بنعتذر يعني.
4: هي فين؟ اهي. هو احنا مالنا النهارده؟
3: عادي.
6: جديد تامر عاشور على انرجي. اسف يا سنيني.
7: اسف يا امبارح على اني استعجلت رحيلك،

0: يعني أغنية حقيقة رائعة وحزينة، بس احنا جايين نفرح مع الناس اللي ذكروا واجتهدوا وجابوا يعني مش علامات عادية، لأ دول قفلوا المناهج. وعلى فكرة كانوا هم أوائل الثانوية العامة السنة اللي فاتت، بس احنا عاوزين نعرف عاملين ايه في الجامعة. سلمى
1: وحسين.
0: وحسين ازيكم؟
2: الحمد لله تمام.
0: عاملين ايه؟ كويسين. اول حاجة انتوا كنتوا أوائل يعني الثانوية العامة السنة اللي فاتت، عارفين مسابقات ملكات الجمال؟ لما الملكة الجديدة تاخد التاج من الملكة القديمة
2: تسلم الراية،
0: حاسين بإيه؟ حاسين بإيه وانتوا شايفين النتائج بتاعت الثانوية العامة 2026 طالعة دلوقتي وانتوا السنة اللي فاتت كنتوا انتوا الملوك؟ ها
2: هو إحساس غريب شوية.
3: أنا حاسس إني انا وكاني كنت عايش الاجواء دي قبل كده، عمال بحس يعني
0: مش كانك انت كنت عايشها اصلا.
3: افتكر الايام انا اللي كنت عايشها صراحه لما النتيجه ظهرت لاول مره.
0: لا اتفضلي والله
2: ميرسي جدا. كنت متوتر السنه اللي فاتت لما كان وقت النتيجه يعني هيبتدي تطلع.
3: انا كنت مش مصدق، انا كنت فاكر ان هو يعني انت بتقول لما النتيجه كانت جايه تطلع. حته التوتر لا مش متوتر، لا
0: ما كنتش متوتر خالص. ليه؟ علشان ضامن يعني
3: مش ضامن، بس يعني كنت ساعتها اصلا مشغول اسا في حاجه تانية، كنت ورايا مشوار.
2: فن اللامبالاة.
0: كان وراك مشوار بجد. ممكن تقرب بس من المايك شويه؟
2: طب يا سلمى انت كنت متوتره السنه اللي فاتت ولا لا؟
4: كنت متوتره فتره النتيجه يعني
2: اكيد.
4: كنت عارفه الحمد لله ان انا حليت تمام، بس برضو اكيد في توتر اللي هو انت مش ضامن الموضوع. بس الحمد لله لا يعني اتفاجئت.
2: كنت حاسة بقى وانت متوترة وعايزة التوتر ده، كنت حاسة انه اهلك كانوا يعني ساندينك وبيسابورتي ولا حاطين عليكي ضغط؟
4: لا خالص، كانوا سابورتيف جدا، واللي هو خلاص يعني انت عملتي اللي عليكي، وخصوصا هم معايا طول السنة وشايفين كل حاجة وكل الديتيلز.
2: صح.
0: بس عليكي المدرسة بيجيكوا بدرسة ولا انت ولا طبعا كنت بتحضري مدرسة؟ صح اكيد.
4: يعني مش قوي.
2: لا انا ما بحبش بقى الحاجات اللي ايه
0: يعني ايه مش قوي،
2: مش هفهمها دي. يعني ايه اوائل ثانوية عامة وما بتحضريش؟
4: بس هو الموضوع كان تركيز اكتر على ان الكورسز في البيت وتركز اكتر في المذاكره، ما تنزلش كتير. بالنسبه لي كان ده يعني افضل، ان انا ما اتحركش كتير قوي واركز جدا في المذاكره لوحدها.
0: بس طب والحياه الاجتماعيه؟
4: لا ما كانش عندي في الفتره دي حياه اجتماعيه بصراحه.
0: ليه كده؟
4: يعني كان معظم الحاجات اونلاين في البيت، فكنت معظم الوقت في البيت. طبعا كنت بنزل او كده، بس عادي يعني اقابل صحابي او هكذا من غير بقى.
0: يعني عندك صحاب؟
4: عندي صحاب والله. أيوة.
0: يعني قصدي ما كنتيش تعملي اي اصل المدرسه؟ انا فاكر وقت انا لما كنت في المدرسه ما كانش حد بيروح في الثانويه العامه، كنت بروح انا
2: بجد؟
0: والله العظيم مدرس يخش متضايق قوي، انا واقف بقى له مستر ممكن اجاوب؟ هو في حد غيرك بتجاوب؟ بس كنت بحب فكرة المدرسة لأنه بروح أغير جو وأطلع من البيت، وفي نفس الوقت ممكن يبقى فيه أكتيفيتيز معينة، ممكن يبقى
2: كفاية الفسحة يعني.
4: هو أنا حاولت يعني طول السنة ما بطلش الهوبيز بتاعتي عشان أفضل برضو في نفس الإحساس ده. طبعا مش مع نزول كتير أو كده، بس حاولت أحافظ على حياتي زي ما كانت عشان ما أحسش قوي بفرقة واختلاف هيضغطني أكتر نفسيا يعني.
0: وأنت كمان نفس الموضوع؟
3: نفس الموضوع
0: برضو،
3: بس يعني كنت سنتر، فكان الموضوع يعني حتة الاجتماعيات عادي، كنت أقابل صحابي كتير جدا.
0: سنتر يعني دروس يعني. أوكي. انت ما فكرتوش مثلا تروحوا المدرسة او يعني
2: تودعوها؟ طيب
4: لا رحت في فترات عادي.
0: تاخدوا صورة مثلا؟
4: لا معي صور
0: ذكريات. بس ماما لما كانت في المدرسة
4: رحت في فترات عادي، بس ما كانش طول الوقت يعني، كنت بحب اقعد اكتر في البيت اركز في الكونتنت بتاعي.
0: طيب السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، من بعد ان انتوا قاعدين في البيت واونلاين وبعدين رحتوا جامعة فيها من كل فيلم أغنية وفيها من كل محافظة حد وفيها ناس بمختلف توجهاتهم واختلف تربيتهم والآخره،
2: انفتاح بقى انفتاح الآخر.
0: دخلتوا الجامعة حسيتوا بالتغيير الجذري ده ولا بالنسبة لكم لا؟
4: هو كان في تغيير. اولا الموضوع ابتدى يبقى بقى بتقابل منتاليتيز كتير قوي مختلفه عنك، ناس ما تعرفهاش بقى اللي معاك في المدرسه من وانتوا صغيرين عارفينهم، لكن لا طبعا بقى ناس جديده وشخصيات جديده وتعامل مختلف، حركه اكتر بكتير، موضوع براكتيكال اكتر، فالموضوع لا اختلف طبعا عن ثانويه عامه كتير.
0: وانت نفس الموضوع؟
3: نفس الموضوع، بس يعني انا حاسس ان الكلام ده كله كان في اول شهر مثلا ولا حاجه، بعدين الانسان يعني بيكون خلاص الدائره المجتمعيه بتاعته يعني، فخلاص يعني
0: فما مش متفائل
2: تخطيته يعني بسرعه. على فكره شهر ده مش وقت كتير، انه الواحد اتخطى تشينج او تغيير
3: يعني
2: كبير
3: كده. يعني مش كانش تغيير جذري يعني عشان
0: يعني هو يعني هو ما كانش محبوس يعني أوكي. يعني ما كانش قاعد
2: ما كانش محبوس بس برضو الجامعة بتبقى اول مرة الواحد بيقابل كم من الناس دي او كم من الناس كمان المختلفة عنه دي, فهي بتبقى لأ حاجة الواحد لازم يعني يأجست ليه,
4: هي حاجة مختلفة طبعا يعني حتى لو مش تغيير رهيب قوي بس لأ حاجة مختلفة وناس كتير ودكاترة وحاجات مختلفة انت أصلا ما عملتهاش قبل كده
0: أوكي.
4: فبتختلف.
0: طب هل انتوا يعني زي في المدرسة في الجامعة في النتائج؟ يا سلام.
4: الحمد لله جي بي بتاعي فور والله.
0: اوف
3: برافو عليك. الجي بي عندي الجي بي معكوس في الجامعة الألمانية فأبوين 7
0: 0.7
3: 0.7 دي على حاجة بقى, انا جايب
0: 0.79.
2: طب قول كده لازم تلخبطنا ما تقول.
0: ما شاء الله يعني مش بس ثانوية عامة في ضغط اهل وفي ضغط انه كذا, لا ده دي حاجة في الجينات. انا عايز اذاكر اذا انا موجود. صح. ونفسك تطلعوا ايه يعني, انت دخلتي كلية اعلام جامعة القاهرة زيي. بس انت قسم انجليزي ما كانش على وقتي في قسم انجليزي. عايز تطلعي ايه؟
4: بفكر لسه في التخصصات يعني, بس انا عامه بحب الميديا فبالنسبه لي اي حاجه في الميديا هي حاجه لطيفه بالنسبه لي.
2: خلف الكواليس ولا عايزه نفسك تبقى تعملي حاجه
4: لا خلف الكواليس اكتر
2: بجد.
0: يا سلام تعالي عندنا تريننج.
4: خلاص جاي
0: بس احنا بنعمل تريننج كتير قوي والله الطلاب.
4: خلاص هاجي مش مشكله.
3: انا برضه على فكره نفس الكلام برضه, انا بحب بس ان ادرس فيزياء ورياضه والحاجات ديت.
0: لا لا هي اللي هتيجي تريننج عشان هي واخده.
3: لا انا مش
2: للاسف.
0: عايز تعمل كونتنت يعني اونلاين وكده؟
3: لا لا لا انا مش قصدي على الميديا, انا بحب ان انا ادرس الفيزياء والكيمياء فعشان كده دخلت هندسه, بس مش مركز انا يعني عايز ابقى ايه او حاجه زي كده.
0: مش مركز. انت لسه مركز في حب المادة نفسها. ولسه على فكرة ده يعني يبان من جوابه ان هو مش عارف هو عايز ايه, بس بالعكس هو عارف هو عايز ايه
2: او ان هو بيحب اللي هو بيعمله قوي. فمن حبك فيه تفوقت فيه.
0: نفسك تخترع حاجة مثلا او مادة جديدة؟ ما اعرفش.
3: لا مش
0: لا ليه مش درجة دي, بالعكس لو بطلنا نحلم يعني نضاي.
3: لو قدر يعني ربنا سبحانه وتعالى وحصل الكلام ده ماشي انا فرحان عادي, بس يعني
0: زي الحاجات اللي هي عارف لما اكتشفوا مثلا حاجه بالصدفه لما وقع البنسلين. فعمل مش عارف مين فقال لك ايه ده بيقتل البكتيريا. ممكن مثلا نلاقيك تعمل حاجه بالصدفه. مثلا مكملين مع يعني اوائل الثانويه العامه 2025, وسالناهم عن حياتهم الجامعيه ولسه عندنا شويه تيبس اند تريكس كده نعمل ايه للناس اللي بتسمعنا دلوقتي. وعلى فكره اي حد ثانوية عامة دلوقتي عندنا خبر ليك وللأهالي على التنسيق.
2: ده حقيقي.
0: خليكم معانا ترى جايين والله.
5: انتوا بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU. Pleasure of learning.
6: Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
7: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبرا مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة, ده وعد بنجدده كل يوم وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16-623 رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.
8: تحت أمرك.
5: أحمد عدلي تحت أمرك.

0: تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
1: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من بره.

اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي.

من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبره مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16 623، رقم التسجيل الضريبي 731 544 676.

0: الخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان.
1: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من بره.
2: لما

0: UE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
1: NGU Pleasure of Learning.
2: لسه معانا سلمى وحسين التاني على مصر علمي السنة اللي فاتت علمي
3: رياضة
2: والسبعة على الأدبي في مصر في 2025. عندك سؤال لحسين؟
3: عندي سؤال، عندي أسئلة كتير بس أول سؤال عايز أسأله لحسين، قولي دلوقتي رجع نفسك سنة كده لورا، ماشي، لما خلاص ظهرت النتيجة وعرفت أنت جبت كام، إيه كانت المعايير اللي حطيتها لنفسك عشان ترتب أولوياتك في التنسيق؟
4: طبعا أنا كنت ناوي عامة أنا أدخل الجي يو سي أو اليو سي، فكنت شايف فرق معايا أوي يعني التنسيق حط فيه، بس أنا كنت بحب هندسة عين شمس عن هندسة القاهرة فحطيت هندسة عين شمس.
2: حطيت هندسة عين شمس
3: بس يعني ده بناء على إيه؟ يا بتحبها بناء على ايه؟
4: على سمعتها عين شمس مشهوره جدا يعني
2: لانه في هقولك حاجه، في جامعات كتيره جدا في موجوده في ترتيب مثلا في الشرق الاوسط وافريقيا او في العالم، بس في ممكن مثلا جامعه
3: اكيد التخصص فيها
2: تخصص
3: في حاجه سبيسيفيك
2: هنا بيبقى معروف ان هو بالنسبه لك انت كان احسن. طب سلمى سؤال، السؤال يعني بتتعاملي مع التوتر ازاي قبل النتيجة؟ عشان انت كنت، هو كان قايل انا مش متوتر،
3: كنت في مشوار،
2: هو كان عنده مشوار انت ازاي تعاملتي مع التوتر بقى؟
5: هو انا بحاول يعني اقول ان خلاص انا عملت كده كده كل عليا، فخلاص مفيش حاجة تانية اقدر اعملها يعني، فبسيب الموضوع لربنا وخلاص يعني، اللي هيجي انا هحاول اتاقلم عليه واظبط الامور كلها على اساسه.
2: وفي التنسيق وفي
5: التنسيق
2: لا، المعايير بتاعتك كانت ايه؟ انك انت انا عايزه كليه اعلام، ولا هو خلينا نكون صريحين اللي هو لا انا جايبه مجموع عالي وانا السبعه فانا هحط كليه القمه؟
5: هو فكره مجموع عالي كانت موتره شويه في ان كل الكليات فعلا اوبشن، فمش عارف بقى تعمل ايه. بس لا، لما اخترت اعلام اخترتها عشان انا حبيتها، فحسيت ان انا هختار على اساس اللي انا حباه يعني.
3: طب وانت تنصحي اللي اتخرجوا السنه دي من ثانويه عامه، تنصحيهم بايه في فكره ان هم يرتبوا اولوياتهم؟
5: لا، دايما الاولويه على اساس اللي هم فعلا حابينه او عارفين يكملوا فيه. لان حتى لو الكليه يعني زي ما بيتقال القمه، وانا مش مقتنع قوي بفكره قمه يعني، هي كل الكليات لو انت شاطر هتتالق
3: على فكره. دي يعني دي حاجه سمعتها كتير في كذا حلقه اللي فاتوا، انه كليات القمه بقت فكره مش يعني مش الناس كلها بتفكر فيها دلوقتي.
2: لا فكره دي بقى، انا بحب مثلا التجاره وطلعت الاول على مصر، طب ما اروحش ما اخشش تجاره ليه يعني؟ اخش
3: طب ايه لازم ادخل حاجه
5: لازم اخش حاجه قمه يعني.
2: طيب النتيجه كانت من سنة صح؟ ايه اكتر لحظة فاكرينها؟ معلش استحملنا شوية. ايه اكتر لحظة فاكرينها من سنة؟
5: في لحظة النتيجة بالظبط
3: او الفترة اللي قبل النتيجة
2: او بعد النتيجة؟ بعد النتيجة لحظة فاكرينها.
5: هو انا فاكرة ان انا فجأة بقيت بتحرك تحركات كتير قوي بقى مع الميديا والصحافة، فده كان كله حاجة مفاجأة جدا بالنسبة لي.
2: صح،
5: فكانت اكتر حاجة معلمة قوي في الموضوع.
2: وانت اكيد كمان صح؟
4: انا معرضة نفسي كده.
2: انا في حد بعت لنا قال انه وقت ما جات له النتيجة والده قال له لو جبت 96% انا هجيب لك عربية، وجاب 97% وما جابلوش عربيه.
3: لو كان جاب 96%
2: قال له انت مش قال انا قلت لك لو جبت 96%. فحصل اي وعود من الاهالي او
3: مثلا؟
5: لا، ما كانش
3: فيه مكافئات،
5: كانش فيه وعود
2: صراحه. مفيش وعود خالص
3: على فكره. دي المشكله، انه الواحد يكون شاطر طول حياته، ما حدش بقى
2: بيعني
3: بيبقى موضوع بقى ان انت تتكافئي على شطارتك دي، خلاص حاجه مع الناس متعوده عليها.
5: هو انا بحاول انا اكافئ نفسي يعني، انا تعبت انا فخلاص يعني من عندي انا المكافاه
2: بقى. على فكره فعلا، على فكره حد عنده اخوات كانوا شاطرين؟ اصل انا في ناس صحابي كانوا شاطرين جدا وعندهم اخو واخت ما كانوش شاطرين، فكانوا يجيبوا 60% ومش عارف مين، وهم كانوا يجيبوا حاجه 90، فكان على طول يقول لهم لو جبتوا كذا هنكافئكم. فكانوا على طول بقى سفريات
5: ويتكافئوا على طول.
3: لا بس على فكره
2: لو جابوا مثلا 80 فكان بيتكافئوا، واصحابي كانوا يجيبوا حاجه و90، واللي هو اصل ده العادي بتاعك.
5: ده عادي.
3: انا نفس الحاجه، انا طول حياتي كنت شاطره، اختي مدرباهم، انا لو نجحت يبقى كده انا محتاجه مكافاه. فهي بيعملوها بيقوموا لها الافراح بقى لما بتنجح يعني.
2: عامه بالتوفيق في الجامعه، وبنشكركم جدا على وجودكم معانا النهارده.
3: انبسطنا بيكم قوي.
2: والنتائج اول سنه جامعيه طلعت ولا لسه؟
4: أول سنة وصل للقناة.
2: عملتوا إيه بقى؟
4: كويس
5: الحمد لله تمام.
3: قالوا لك لسه متألقين في الجامعة.
2: بحاول ألاقي لهم أي غلطة مش قادر.

0: عارف.
1: عم بتقول كل يعني سنة إن شاء الله نحتفل ونحتفي بطلابنا الأوائل وإن شاء الله يبقى مستقبلهم باهر. وبس كده, فلكل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي في ثانوية عامة استنوا علشان في عندنا
0: أخبار مهمة
1: من الوزارة.
0: أوكي.
1: ماشي, يلا هنروح نسمع أغنية ونرجع.
2: جديد بوسي ومسلم على انرجي كلام ماما.

0: لو كان الكلام اتسامع.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: خبر مهم.
3: طالبي يعني رعبتيني ورعبتي المستمعين.
2: الله بقى.
3: خبر مهم.
2: ما هو فعلا خبر مهم ده. النتيجة لسه ظاهرة امبارح.
3: لا
2: بسرعة. طب عندي بقى خبر مهم لكل طالب. هيبدأ تنسيق الجامعات. وزارة التعليم العالي أطلقت حملة توعوية جديدة بعنوان مستقبلك بيبدأ من هنا، عشان تساعد الطلاب وأولياء الأمور يختاروا الجامعة أو المعهد الصح. وأكدت أن أول خطوة قبل تسجيل الرغبات هي التأكد أن المؤسسة التعليمية معتمدة رسميا من الوزارة. أوكي. الوزارة كمان نشرت القوائم المحدثة لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة، ودعت الطلاب أن هم يعتمدوا على الموقع الرسمي وصفحتها على السوشيال ميديا للحصول على المعلومات الصحيحة وعدم الانسياق وراء أي معلومات أو إعلانات غير موثقة.
3: واو حلو.
2: فلازم ناخد بالنا كويس قوي من إحنا بناخد معلوماتنا منين.
3: حلو. أنا فاكر أن أنا وقت في الثانوية العامة كتبت في التنسيق كليتين بس. كتبت اعلام بعدين سياسه واقتصاد.
2: بقول لك انت خبرتك الجامعيه على فكره.
3: لا لانه ده. لان انا يعني حسيت انه عارفه بالنسبه لي ايه، انا عايز ادرس اعلام من صغري وانا صغير عندي 6 سنين.
2: عارف ان انت عايز تدرس اعلام.
3: عايز هموت وادرس اعلام وانا عندي 10 سنين. والدي الله يرحمه جاب لي زي ريكوردر اعمل بيه انترفيوز. كنت صغير، كنت يعني فاهمه. وعشان انا كنت بنشر اخبار اخواتي كلها لماما وبابا، فانا كنت فاكره ده اعلام. يعني كنت بروح كده فاكره
2: صحافه صفرة دي.
3: ما اخواتي كانوا مسميني سوسه، فانا ما كنتش عارف. انا كنت فاكر ان انا فاهم بجمع ماما وبابا اليكم الاخبار. اخويا شفته مثلا بيعمل كذا ومش عارف مين. اختي كلت من الحاجه اللي انتوا قلتوا ما تاكلهاش. شفت اخويا الكبير بيدخن. انت فاهمه قصدي؟ فكان اللي هو ايه.
2: ده انت كنت يعني مبهدلهم.
3: فبقيت ايه، بقوا يهربوا مني. فانا ما بقتش يعني علاقتي باخواتي ان هم خايفين ان انا اقول اي حاجه لماما وبابا.
2: هتموت وتعمل ستوب.
3: عارفه السليبرتيز لما يشوفوا الباباراتزي فيقوم عاملوه كده، لو سمحت بتصور.
2: لا بدون تعليق.
3: فحسيت لما كبرت حسيت لا، هو لازم يبقى في خصوصيه.
2: انه الاعلام ملوش علاقه بالطعام خصوصيات.
3: كنت فاهم الاعلام غلط.
2: وفهمت صح بقى.
3: لا بس يعني لا، كنت طفل يعني، بس كنت بحب اعمل انترفيوز ومش
2: بس من ساعتها وانت عارف ان انت عايز تقول
3: تنسيق. كتبت اعلام.
2: طب هسألك بقى سؤال، لو ما كانش جالك اعلام كنت هتعمل ايه؟
3: ده سؤال سألته لنفسي. وما كانش عندي اجابه
2: بجد.
3: والله كنتش عارف اعمل ايه. يعني كنت لسه صغير، بس قلت يعني لو دخلت سياسه واقتصاد
2: ايه اللي هيحصل يعني.
3: بس لا، بس الحمد لله دخلت اعلام. يعني
2: اصل انا هقول لك على حاجه، انا كنت اتفرجت على فيديو واحدة هي كانت هتموت وتدخل صيدلة. يعني هي كانت خلاص عاملة حسابها ان هي داخلة صيدلة، ان هي هتجيب المجموع ده، خلاص رتبت كل الانترنشيبس اللي هتعملها، اشتغلت في صيدليات قبل كده. يعني خلاص هي سيستمت حياتها ان هي هتدخل صيدلة. اللي حصل بقى وقت التنسيق ان هي يعني فاتها الصيدلة تقريبا يعني بنقطة او ببرسنت. هي بتحكي يعني بتقول ده انا حسيت انه انا حياتي انتهت. انا كل حاجه عملتها لحد النقطه دي كانت عشان اوصل للهدف ده. فانا دلوقتي حياتي اتشقلبت، ما بقتش عارفه اعمل ايه. فهي طبعا هي دخلت الكليه، دخلت علوم. وحاولت ان هي تنسق الموضوع وتظبطه، تقول انا مش حباها. فابتدت ان هي تشتغل في صيدليات لحد ما وصلت لسقف الشغلانه زي ما بيقولوا. لما وصلت للسقف بعد مثلا يعني مش عارفه كام سنه، قعدت مع نفسها قعده وقالت على فكره انا مش متضايقه ان انا ما دخلتش صيدله، لان انا دلوقتي حاسه اني عايزه اسيبها.
3: اوف.
2: تخيل. فهي الواحد ساعات بيبقى متمسك بحاجه جدا، وبيبقى من وهو صغير مش شايف نفسه غير في الحاجه دي، ان هو بيشيل او ما بيتوقعش لنفسه اي مستقبل مختلف عن المستقبل اللي هو متوقعه لنفسه. فهو بيحط نفسه في ديسادفانتج، او ان هو بيرجع نفسه لورا. لانه ساعات عادي حاجات بتحصل، والواحد مش دايما الحاجات بتمشي اكوردنج تو بلان او زي ما الواحد مخططها بالظبط.
3: دي حقيقه صح، عندك حق 100%. تعالوا نروح نسمع محمد حمائي انا تمام ونرجع تاني.
2: انا تمام.
3: انا تمام.

0: عندك خبر ولا ما عندك؟
1: حلوة الدخلة دي عندي طبعا. مع قرب انطلاق تنسيق الجامعات وزير التعليم العالي الدكتور عبد العزيز قنصوة أكد إن الوزارة انتهت من استعداداتها للتنسيق الإلكتروني، ووجه الجامعات بالتأكد من جاهزية معامل الحاسبات وتوفير الدعم الفني والإرشاد للطلاب عشان يقدروا يسجلوا رغباتهم بسهولة ومن غير أي مشاكل. وأكد الوزير كمان إن الجامعات هتوفر فرق متخصصة داخل معامل التنسيق لمساعدة الطلاب في كل خطوات تسجيل الرغبات، وده طبعا بيضمن تقديم الخدمة بسهولة ويسر طوال مرحلة التنسيق.
0: حلو، احنا لسه هنشوف بقى حاجات بقى في التنسيق كتير جدا، وهنكون بنواكبكم لحظة بلحظة وبنمر معاكم بكل المراحل. وطبعا اي استفسارات او اي حاجة تلاقوها هنا من غير ما تسألوها.
1: الاخبار عندنا هنا
0: تبقى كلها بالظبط
1: طازة.
0: بالظبط صح. اتحب ان نروح نسمع اغنية؟
1: احنا ممكن نروح نسمع اغنية طبعا.
0: ايه رأيك؟
1: بس تشغل اغنية حلوة بقى.

0: انتو بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning.
1: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها.
2: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوه مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من بره.

0: والتوب شارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.
1: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبره مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16 623، رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.
0: تابعونا على فيسبوك،
2: انستغرام، واكس،
3: يوتيوب، وتيك توك
0: @NRJEgypt.
4: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من برا.
5: تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبره مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16 623، رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.
5: البرنامج اللي جاي عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومنى عامر.

0: انتوا بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
1: البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE
0: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
1: NGU Pleasure of Learning.
2: عندك أي خبر كمان؟
3: طبعاً
2: يلا بينا.
3: لو ناوي تقدم على كلية من الكليات اللي بتحتاج اختبارات قدرات يبقى ما تأجلش الحجز. وزارة التعليم العالي دعت طلاب الثانوية العامة إلى سرعة التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني وعدم الانتظار لآخر الأيام. ليه؟ عشان يختاروا الميعاد المناسب لأداء الاختبار ويتجنبوا الزحام قبل غلق باب الحجز. الوزارة أكدت إن التسجيل لاختبارات القدرة مستمر إلكترونيا لحد الساعة 7 مساء يوم الخميس 6 أغسطس، وقالت إن الاختبارات شرط أساسي للقبول في كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية والتربية الفنية وعلوم الرياضة.
2: حلو قوي. أنا عندي إحصائية لذيذة كده أنا عملتها.
3: انت اللي عملت الاحصائيه؟
2: اه، يعني طول عمري بحب اشوف الاوائل يعني من انهي محافظات.
3: ايوه
2: الله. فاول حاجه ممكن اقول لك مثلا في علم علوم يعني الاول على مصر من محافظه الشرقيه،
3: اوكي،
2: اداره فقوس. واما علم رياضه فهي بنت اسمها حسناء ودي من محافظة الجيزة، كده عندنا الشرقية والجيزة. في الشعبة الأدبية محافظة القليوبية لروان إيهاب، وأوائل المكفوفين أحمد مجدي من محافظة الفيوم. وأوائل الدمج جايين من الجيزة ومن القاهرة في علم علوم ورياضة وأدبي. طيب بس لو نعمل إحصائية سريعة كده لأن احنا
3: السنين اللي فاتت يعني
2: لا السنة دي هم أكتر من 30 طالب وطالبة اللي هم مش التوب 1 بس
3: لا لا
2: فلو هنعمل إحصائية كده فنقول المركز الأول كانت من نصيب محافظة الجيزة 11 طالب وطالبة، القاهرة في المركز الثاني بست طلاب، وبعدها بتيجي الشرقية، القليوبية، الفيوم المركز الخامس، الإسكندرية، الدقهلية، الغربية، البحيرة، منوفية، دمياط، وكفر الشيخ، والمنيا بلدي، وإنا، والوادي الجديد، وأسوان. في ملاحظة لطيفة جدا، القاهرة جت في المركز الثاني بستة من الأوائل،
3: أوكي،
2: والجيزة جت في المركز الأول بحداشر من الأوائل على مستوى الجمهورية، وسوهاج لم تضم أيا من أوائل الجمهورية هذا العام. بس حلو إنه هو مش محافظين،
3: لا هما ميكس بصراحة،
2: يعني واخدين يمكن النسبة الأعلى، بس هي تقريبا كل محافظات مصر ضمت، ودي أحلى حاجة فينا، أحلى حاجة بجد. في
3: لا تحفة، وألف ألف مبروك لكل أوائل الثانوية العامة وكل الناس اللي جالها نتائج، يعني نجحوا الثانوية العامة السنة
2: وتفوقوا كمان.
3: تفوقوا
2: بالظبط،
3: ألف مبروك.
2: هنقول لكم مع ألف سلامة، كان معكم منى يوسف
3: ووائل منصور.
2: نلتقي إن شاء الله الأسبوع اللي جاي في نفس الميعاد من الساعة 3 للساعة 4، لكن أنا كمان شوية هكون موجود معكم في عيشة بأنرجي، ودي آخر حلقة أكون فيها لوحدي قبل منا مع عامر ما تيجي البرنامج ابتداء من يوم الأحد. يلا شوية وقبلكم، باي باي
3: باي.

0: Sure. Okay.
1: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: الساعة دلوقتي 4، خلي مشوارك الجاي مع إندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إندرايف.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها دلوقتي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومنى عام.

0: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. كيو ان بي.
1: يا مساء الفل ومساء الخير وهلا والله، وكيفكم وش اخباركم؟ ان شاء الله كل شيء تمام ولا باس يا جماعه الخير. حلقه جديده من عشب انرجي معك وائل منصور من الساعه 4 للساعه 6 من عامر رجع ان شاء الله البرنامج من يوم الحد اللي جاي، ساعتين على الهوا كاملين وجاي ومش في ايدينا ايه غير كل حاجه لذيذه، يعني جاي وايدي مش فاضيه، جاي ومعايا شيرين عبد الوهاب. شيرين عبد الوهاب، نظرا للإقبال التاريخي على تذاكر الحفلة اللي سولد أوت، وكمان نظرا للإقبال على كل التذاكر اللي مفروض ان احنا بنوزعها على الهوا للمستمعين، فقررنا ان احنا نعمل النهاردة كمان جيف اوي لحفل شيرين عبد الوهاب مع عيشها بأنرجي. اوكي، ومش بس كده، ركزوا معايا لانه ان درايف الصيف السنه دي اون فاير، وهو الراعي الرسمي حفلات بورتوغول في العالمين، وام اوتيل، ام اوتيل من الاوتيلات الخطيره في الساحل. يوم 7 اغسطس شيرين النهارده، واحد هياخد 2 تيكتس لحفله شيرين يوم 7 اغسطس. الموضوع سهل قوي قوي قوي قوي، انت مش متخيل السؤال ومحتاجين جواب. تعرف ايه الخدمة اللي اتضافت لان درايفر سفر؟ بس والله بس، يعني لو جاوبت على السؤال ده تذكرتين للكومباك بتاع شيرين عبد الوهاب. شيرين عبد الوهاب نزلت فوتو سيشن قبل الحفلة، وناس كتيرة جدا لاحظت انها رجع شكلها زي زمان وخست جدا، وعمالة تعمل ابديتس في البروفايل بتاعها وبيانات وولا اخير، ومستعدين للكومباك، مستعدين لحفلة هتكون من اقوى الحفلات بجد بجد. حتى الناس مش رايحين الحفله اللي هو ما لحقوش يجيبوا تذاكر، ما عرفوش ياخدوا تذاكر حتى كمان من انرجي، قاعدين يعني اللي هو ايه، هنفتح الستوريز وهنتفرج، ده الكومباك بتاع شيرين. فانا بقول لك انه النهارده هتاخد بدل التذكره 2، والله 2، علشان تروح مع شخص انت بتحبه. فالسؤال بيقول، وعلى فكره ان درايف يعني قالوا ايه ده، ايه الاقبال ده؟ طب يا جماعه يلا تيكتس كمان. لذيذه ان درايف والله، اون فاير في الصيف وان فاير للمستمعين كمان. اون درايف ان درايف بس بتقول سؤال واحد، تعرف ايه الخدمه اللي اضافت لان درايف سفر؟ لو عرفت الاجابه هتاخد بدل التذكره تذكرتين. ايه رقم الرسائل اللي هتبعته عليه الاجابه؟ 9210. لعبه الايام الي الساعه.
2: جديد إليسا على أنرجي، لعبة الأيام.

0: هي أغنية حلوة لإليسا، بس مش عارف حاسس كلامها يعني مش بدي أمل أكتر ما هو بتحس إن أنتوا يعني اللي هو الدنيا جاية علينا، فهي دي المنتاليتي اللي أنا ماشي بيها. بس يعني برضو فيها شوية أمل برضو لو حسبتوها يعني. بس طبعا إليسا يعني إليسا يا جماعة بحبها جدا. طيب في خبر كده قريته، أنا ماليش دعوة بالكورة، بس أنا من النوع لما بشوف حاجة ممكن ما تكونش منطقية ببتدي أدور عليها، وبعدين أكتشف إن الخبر إيه، ده الخبر ده بجد مش بجد، يعني قصدي إن الخبر ده حاجة عادية لناس كتيرة جدا أنا ما كنتش أعرفها. الخبر بيقول إن مصر بتنافس على استضافة السوبر الأسباني 2027، وممكن نستضيف ريال مدريد وبرشلونة لأول مرة على أرض مصرية. الاتحاد المصري تقدم بعرض لاستضافة البطولة في القاهرة، ماشي، ومعاه كمان مين؟ قطر وأمريكا والصين والمكسيك عندهم ملف برضو قدموا هم كمان. هي إيه الحكاية؟ إزاي يعني كاس السوبر الأسباني يبقى موجود في مصر؟ طيب المفروض أصلا الخطوة دي بعد ما اعتذرت السعودية عن إقامة النسخة المقبلة علشان بتتعارض مع البطولة، مع كاس أسيا سنة 2027 اللي بتستضيفها المملكة من 7 يناير ل 5 فبراير. طيب بحسب تقارير صحفية إسبانية، اقترح الاتحاد المصري أنهم يعملوا البطولة في القاهرة، وبالتالي الجماهير المصرية هيكون عندهم فرصة أنهم لأول مرة يشوفوا ريال مدريد وبرشلونة على الأراضي المصرية لأول مرة في بطولة رسمية، وطبعا زي أتلتيكو مدريد وريال مش عارف مين وهو الآخره. طيب تقام بطولة السوبر الأسباني بالنظام الحالي بمشاركة 4 فرق، بطل الدوري الأسباني ووصيفه، بطل الكاس الملك ووصيفه، ماشي، وبيكونوا مباراتين، نصف نهائي بعدين مباراة نهائية. طيب المفروض 2027 هيكون برشلونة قدام أتلتيكو مدريد وريال مدريد قدام ريال سوسيداد، إذا كنت بنطقها صح. طيب إيه الحكاية بقى؟ أنا بقى دورت لأن أنا مش بتاع كورة، هو ليه يعملوا أصلا حاجة زي كده برا أسبانيا؟ بصوا بقى، لأن البطولة بقت منتج عالمي أكتر منها بطولة محلية. زمان كان كاس السوبر الأسباني بتلعب في أسبانيا، كان عبارة عن مباراة واحدة ما بين بطل الدوري الأسباني وبطل كاس الملك، لكن في 2019 الاتحاد الأسباني قرر يعمل تغيير، غير النظام من مباراة الواحدة لبطولة بتضم 4 فرق، بطل الدوري والوصيف، بطل الكاس والوصيف، وباع حقوق الاستضافة لدول تقدر تدفع مقابل استضافة البطولة بدل ما تقام دايما في أسبانيا. كانت بتعمل في السعودية المرة دي لأنه قدمت عرض مالي ضخم، والاتحاد كان عايز يزيد زيادة إيرادات البطولة وينشر العلامة التجارية لكرة القدم الأسبانية عالميا. وأول نسخة استضافتها السعودية كانت 2020، وتجدد العقد عدة مرات، والعقد دلوقتي بيمتد ل 2030. تمام؟ طب هل ده شيء غريب؟ باستثناء طبعا نسخة 2021 اتعملت في أسبانيا عشان الكورونا. لا، الموضوع ده بقى شائع نسبيا، لأن السوبر الإيطالي بيقام أحيانا في السعودية، السوبر الفرنسي اتعمل في الصين وقطر والنمسا، حتى بعض مباريات الدوريات الأوروبية بيناقشوا إقامة فكرتها خارج البلاد، ودي يعني لسه فكرة مثيرة للجدل. بس ففهمتوا الفكرة؟ أنا بقى قريت خبر وإيه شد انتباهي، قلت إزاي يعني، فقلت أعرف ما وراء الخبر، وإن دي فكرة هم عاملينها علشان العلامة التجارية تنتشر ودول تانية برضو بتعمل نفس الموضوع، لأنه في الآخر هي الكرة عبارة عن إيه غير منتج ولا إيه؟ حلو إيه العلم نور. 92100 رقم الأسماس 9210، رجعن لكم بعد إعلان أو إعلانين. عسل.
1: عيشها ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
2: أنا من عامر،
3: وأنا وائل منصور.
4: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. كيو ان بي.
5: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
6: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905793.
2: طالب ثانوية عامة، American Diploma أو IG، وبتفكر في الجامعة اللي هتدخلها، زور معرض EduGate للجامعات مجاناً. EduGate أكبر معرض للجامعات في مصر، بيضم كل الجامعات المصرية وأهم الجامعات العالمية. في EduGate هتقابل ممثلي الجامعات وهتقدم على جامعتك وتستفيد من التخفيضات اللي بيقدمها العارضين حصرياً خلال المعرض. هنستناك من 28 ل 30 يوليو من 10 الصبح ل 8 بالليل في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بمحور المشير القاهرة. للدخول مجاناً سجل دلوقتي من خلال الموقع edugate-eg.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي. بلاش تغرق نفسك برفان عود في الجو ده، ايه الكتمه دي؟ مش ايه بقى انت والحر؟

0: أنا وائل منصور
1: وأنا من نايمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. QNB.
0: السيف اون فاير مع ان درايف كالعادة، وان درايف الراعي الرسمي لحفلات جولف بورتو العالمين، وكمان ام اوتيلز من اجمد الاوتيلز اللي موجودة في الساحل. عايز اقول لكم على حاجة سر كده صغير، حفل شيرين سولد اوت في كل حتة، وكمان المستمعين يعني التيكتس خلصت. ان درايف قالت لك لا، تيكتس كمان للمستمعين بتوع انرجي علشان يندي فرصه لكل الناس، لانه التذاكر فعلا سولد اوت. ف احنا عندنا في عيشه بانرجي وان درايف اخر تذكرتين زلست، لانه الحفله بعد يوم 7/7 تمام. ف ما اعرفش اذا كانت دي هتبقى اخر حفلات، قصدي اخر تذاكر ولا لا. ممكن الاسبوع اللي جاي نفاجئكم ويبقى معانا. ابصوا ان درايف يعني مش بس نازلة بفيتشرز جديدة كل شوية وتحديثات وابديتس جامدة جدا، ومش موجودة في اي ابليكيشنز تانية، بس برضو نازلة بتذاكر اللي هو انتوا فاكرين انها خلصت. لا، للمستمعين بتوع انرجي اكيد ليكوا تذاكر. مش عايز ارغي كتير، والسؤال اللي سألناه هو بسيط جدا جدا جدا. سؤال لو جاوبت عليه هتاخد بدل التذكرة 2، وبنتكلم على الكومباك الكبيرة لشيرين عبد الوهاب تمام. السؤال بيقول: تعرف ايه الخدمة اللي اضافت لان درايفر سفر؟ في خدمة اضافت لان درايفر سفر، لو عرفت ابعت لنا على 92 واحد صفرين وخد بدل التذكرة 2. يلا بينا.

انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. زي ما قلت لكم انه ان درايف اون فاير السنه دي في الصيف الراعي الرسمي لحفلات بورتوغول في العالمين وام اوتيل، وعندك فرصه تاخد تذكرتين لحفله شيرين يوم 7 اغسطس النهارده. واحد هياخد 2 تيكتس لحفله شيرين يوم 7 اغسطس. الموضوع سهل جدا، هتجاوب على السؤال ده: تعرف ايه عن الخدمه او تعرف ايه الخدمه اللي اضافت لان درايف سفر؟ ايه هي؟ 92 مية رقم الاس ام اس ابعت لنا دلوقتي حالا. عايز اقول لك في ناس بعتها، فابعت انت كمان عشان ممكن انت كمان تاخد تيكتس، ليه لا يعني. يلا بينا.

0: يوتيوب شورتس بقت من أكتر الحاجات اللي متشافة على يوتيوب، وخاصة المراهقين والأطفال الصغيرة ودون السن. ويوتيوب دلوقتي أعلنت إن هم هيوسعوا أدوات الرقابة الأبوية، هيدولك أوبشنز إنك تسمح لنفسك تتحكم في الوقت اللي بيقضيه أطفالك والمراهقين بتوعك إنهم يتفرجوا على يوتيوب شورتس. إمكانية ضبط الحد اليومي إلى صفر دقيقة، يعني ممكن ساعات أصلاً تكتب صفر اللي هو ما يتفرجوش أصلاً، ممكن تتفرج 4 دقايق 5 دقايق، فيكون عندهم زي إيه؟ زي تايم ليميت، فيتفرجوا على إيه؟ يتفرجوا على ده ولا ده ولا ده، ماشي؟ إنه ممكن يحددوا مدة استخدام الشورتس يومياً، يعني من 15 دقيقة لحد ساعتين، أو اختيار صفر دقيقة إذا كانوا لا يريدون أن يستخدم أطفالهم هذه الميزة إطلاقاً. ولما يصل الطفل للحد المسموح تمام، الشورتس هتقف اصلا على يوتيوب لغايه اليوم اللي بعده لما تتصفر الساعه تاني ويتبقى له 7 دقائق بتوع او الربع ساعه او الى اخره، ما يقدرش الطفل يتجاوز الحد ده بنفسه. طيب الخطوه دي عملوها ليه؟ استجابه للمخاوف المتزايده بشان تاثير الفيديوهات القصيره اللي هي مفروض فيها تمرير مستمر وعلى طول الاتنشن سبان بتاعهم او حتى تركيزهم بيبقى صعب جدا جدا جدا، لان دوبامين ورا دوبامين ورا دوبامين حبيبي مجاني النوم، ماشي؟ بتعتمد على التمرير. وكمان توصية المستخدم بمقاطع جديده بشكل متواصل لدرجه يعني وحشه جدا يعني، فانك انت توقف انك تتفرج بقى الموضوع صعب جدا، لانه حرفيا ده زي احنا الكبار واحنا قاعدين قبل ما ننام بنفتح التيك توك ولا بنفتح اليوتيوب شورتس، بنفضل قاعدين مثلا من الساعه 1 لغايه الساعه 4 الفجر، يعني خلي له عدل، ما بالك الاطفال اللي لسه مخهم لسه ما اكتملش وانت مخك مكتمل وعادي 3 ساعات بتتفرج على سجاد بيتنظف. فايه اللي بيحصل؟ ها، انه الادوات دي حلوه للاباء انهم يتحكموا بشكل اكبر، بيخلي الاسر تنظم وقت الشاشه بطريقه تناسب احتياجات كل طفل. ويا ريت الناس تتثقف، يعني انت دلوقتي عندك اطفال بيتفرجوا على يوتيوب، روح شوف بيتفرجوا على ايه. اطفال صغيرين، حلو، parental guidance ده مهم، والparental guidance ده يا جماعه ملوش علاقه بالمنع، انه على طول دايما نفتكر انه الرقابه لازم تكون انه ممنوع، انه في حاجه غلط او عيب بتتعمل، لا، هي ليها ازرع كتير جدا كتيره جدا كتيره جدا. يعني فكره انه السكرين تايم، انه الشخص يفضل قاعد 24 ساعه طفل، ان احنا نستسل ونلهي له خد الايباد ولا خد مش عارف مين، لا، ما هو مخه بيعفن، ما بيعفن قبل ما يكبر. يعني مش عارف انا، وملهاش علاقه بس بانه المحتوى اللي هو اقل من 18 ولا اكتر من 18 ولا قريت ايا كان، هي الفكره انه في حاجات كتيره بتحمي اطفالكم من حاجات ممكن يكون فيها بريداتورز او ناس مثلا بيحبوا يتكلموا مع الاطفال او بيخشوا جوه رومز والى اخره، فهي حمايه من كل النواحي، وفي نفس الوقت تنظيم، وبتعلمهم يعني ايه تنظيم وقت، وتعلمهم انه مش كل حاجه في متناول ايدكم، انك تفضل قاعد علشان الانترنت رخيص وعندنا جهاز تليفون فروح تلهي بيه وتفضل قاعد بتتفرج عليه بدل ما تتعلم حاجه والى اخره. لازم يكون في تنظيم، مش فكرة انه الابهات وان هم مثلا من جيل قديم، فاللي هو لا ما تقعدش على الايباد او على التليفون، فبتالي انتوا مش فاهمين حاجة، احنا جيل الاي اي واحنا جيل الصغيرين، لا، ملهاش علاقة، ليه علاقة بالبرين روت، ليه علاقة بالكوجنيتيف فانكشنز، بالحاجات الادراكية عند الطفل اللي ممكن تتأثر بكثرة الاستخدام. خلي التكنولوجيا تكون حليف ابنك وبنتك وهم بيكبروا وهم لسه صغيرين، ما تكونش الحاجة اللي بتدمرهم والحاجة اللي بتخلي مخهم يعفن من الآخر. فالparental guidance is needed. وعلى فكرة على الرغم انه كل المنصات دي مش هممها غير تاخد فلوس مننا، سواء اذا كان مارك زوكربيرج ولا ألون ماسك ولا ولا ولا ولا، بس بيعملوا خيارات ليك انت ولزوجك او زوجتك او whatever، انكم تعرفوا تضمنوا السلام والامان وفي نفس الوقت ترتبوا مخ ولادكم. فجربوا انكم كنتوا يعني تخشوا البحر ده وتشوفوا ايه الاختيارات اللي عندكم اللي تقدر تنظم الموضوع ده، والمنع ما هوش بس رقابي فقط من terms of الحاجات اللي هي ممكن تكون عيب او الحاجات اللي تعرضوا ليها خدشة الحياة، لكن الموضوع زي ما قلنا اكبر بكتير. مش عايز اعيد نفسي، واسيبكم مع اغنية رامي عياش ونرجع تاني معكم المنصور لغاية الساعة 6.
1: جديد رامي عياش على انرجي، عذبيني.

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر
2: وأنا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. كيو ان بي
2: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: وكيف اللعب.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 31 يوليو شعبي نايت، رضا البحراوي، رحمة محسن، أحمد شيبة. تباع التذاكر على تيكت سمارشي اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.
4: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده
5: الديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
4: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
5: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
4: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
5: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
4: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
5: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
4: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
5: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
4: هي بقت كده.
6: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
5: وديجي كمان،
6: كل يوم خميس من 3-4
5: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
6: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع. من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو، علي صوت واخلع البكرة.
7: This is Tiesto on Energy Egypt.
6: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج.

0: رجعنا تاني فايشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نعيمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. كيو أن بي.
1: الصيف السنة زي ما قلنا On Fire مع In Drive، الراعي الرسمي لحفلات بورتوغال في العالمين، وأم أوتيل من أجمد الأوتيلات في الساحل. وشيرين يوم 7 أغسطس عندها حفل هناك، وده الكومباك الجامد لشيرين. وعايز أقول لكم أنه In Drive قالوا لي لا، ممكن يبقى في تذاكر كمان الأسبوع اللي جاي علشان الإقبال الكبير جدا على حفل شيرين. فإحنا قلنا لكم سؤال، والسؤال هو إيه الخدمة اللي اضافت لإن درايفر سفر؟ والإجابة هي توصيل الطلبات بين المدن سيتي تو سيتي. وعاوزين نقول إن في ناس كثيرة جدا بعتت الإجابة الصحيحة، لكن الكمبيوتر اختار مين؟ اختار مارينا رضا، آخر رقمها 651. مارينا رضا ألف ألف مبروك، هتاخدي بدل التذكرة 2. إن شاء الله تتهني كده وتنبسطي برجعة شيرين، وحفلة تبقى من أجمد الحفلات اللي موجودة في الساحل، وممكن نقول إنها حاجة كده آيكونيك في كارير وتاريخ شيرين، لأنه دي من بعد صبر كتير قوي للناس، صح؟ بس فمارينا رضا ألف ألف مبروك، وانتظرونا الأسبوع اللي جاي فإن شاء الله في عيشها بأنرجي. ممكن يبقى معنا تذاكر تانية، الله أعلم. إن درايف ما بيبخلوش. هنروح نسمع أحمد سعد، بهاء سلطان، إسعاد يونس، ومين مين كمان؟ بس كله فالصو.

0: Musica de Batra.
1: الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها. دخلنا الساعة الثانية من عشرة بأنرجي، واللي عايز يسمع أي أغنية بعتلي دلوقتي حالا على 92.10. المزيكا هنا معروفة لعبتها. في حد نفسه يسمع تامر عاشور الجديد؟ طيب تعالوا إيه، عشان أنا بلعب نفس الأغنيتين دايما لتامر عاشور، فأنا عايز أجدد لأنه الألبوم بصراحة خطير وفي أغاني حلوة قوي. تامر عاشور وحسن الشافعي متلخبطة أحوالي، وفي أغنية لتامر عاشور الناس كلها بتسمع فيها صوت كلب، عارفينها؟ في أغنية كده اللي هو فيها فامبارح تامر عاشور وحسن شفعي طلعوا في فيديو مع بعض، فيديو كول، ونزلوا دي أزاريل أزا فيديو، وابتدوا يفصصوا الأغنية وإن دي مش صوت كلب ولكن ده صوت حد بيقول وو، يعني اللي هو وو كده، فالناس معاه صوت كلب. فحسن شفعي قال طب وهم قاعدين بيفصصوا الأغنية فبيقول نشيله، فتامر قال لا لا نربيه. قعدوا بقى ايه يضحكوا كده هم الاثنين مع بعض، فيس تايم بقى، فاتحين فيس تايم، فاهم؟ فالمهم يعني قرروا هم يخلوا الايه الصوت ده جوه الاغنيه. وتامر عاشور قال انا ابتديت اسمعها صوت كلب برضو بعد ما الناس سمعتها كده. انا ما اعرفش اسم الاغنيه، نسيت، فهلعب الاغنيه دي لانه شفت اسم تامر عاشور وحاسس شبابي فافتكرت الفيديو ده، مش محتوى انا محضره يعني، انا عفوي جدا يا جماعه.
1: جديد تامر عاشور وحسن الشافعي متلخبطه احوالي على انرجي 92.1.

بحب افكركم في الحر ده انه في ارتفاع في درجات الحراره. انا عارف انه صيف وانا عارف انه طبيعي ان احنا يكون حر, بس في يعني زايده اليومين دول, فناخد بالنا يا جماعه ان احنا بس نشرب ميه كتير وان احنا نحاول ننام كويس, وعلشان جسمنا ما يهلكش يعني كده ويتعب ويجي لنا مثلا بقى فهم جفاف, والحاجات دي بتاثر على كل اعضاء الجسم وعلى تعبك, وكمان حتى تستمتع بالويك اند وانك انت تعرف تشتغل كويس وتنتج كل ده. بس بقولك اشرب مية وتجنب, حاول تتجنب على قد ما تقدر ما تخرجش غير اللي في الضرورة القصوى في الساعات الحر اللي فيها أشعة الشمس حارقة. هو ده صيف معروف يعني, هو بيبقى حر بس برضو الاحتياط وحلو ايه ان انا افكركو. اوكي مسلم, انا لعبت مسلم خلاص اللي طالب مسلم, في اغاني كتير جدا بتطلب. نفسي اسمع اغنية مروان موسى الجديدة, ايوه عارفها, عادي سهلة مع ميسي. أنا لسه أصلا عامل فولو لميسي النهاردة لأنه الكليب أو الفيديو حلو قوي, وطلع لي هو في الفيد, وقعدت أتفرج على كليب خطير حلو قوي الصراحة, معمول بشكل حلو يعني فاري كده كامبي ويعني أرتستيك. فيلا بينا نروح نسمع عادي سهلة لمروان موسى مع دي جي ميسي ونرجع تاني.

0: عايشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر
0: وأنا وائل منصور.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. كيو ان بي.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو، وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري، تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايماً متطمن، لأن الجودة سويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026، رقم التسجيل الضريبي 611905793.
2: ايه الدوشة دي؟ ايوه بتكلم عليك انتو، ما تهدوا شوية بقى مش كده؟ هس هس وإلا شايفين الرادار اللي هناك ده؟ هخليه يصور وهبعتها لكم في الستريك اللي انتوا فرحانين بيه قوي ده.
3: ايوه كده، ما هو كده كده الكابتن مستني ومفيش خلعان من التمرين، انما بابا ثابت على موقفه ما بيعومش قافش سكته، ما هو كاوتش عربيت لينج لونج.
4: الرقم الضريبي 331-212-633.
5: من 10 سنين بدأ نحلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبره مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16-623، رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.
6: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
7: أسعار الذهب اليوم من سويس جولد: عيار 21 5880 جنيه، عيار 24 6720 جنيه، سعر الجنيه 47456 جنيه، سعر الأونصة 210858 جنيه. الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي. للاستفسارات اتصلوا على سويس جولد على 19215. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
6: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
8: علي الفولت والكهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك، ساعة مع مارتن جاركس.
9: إيش مارتن جاركس on Energy Egypt،
8: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
10: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
8: يعني خط رأس وهاي فارة. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: ما تبعتليش فويس نوت 10 دقايق انا خلقي ضيق جاهز. مش هيبقى انت والحر.
1: والان مع اغنيتك واغنيتك المفضله صيف 26
2: لغز جديد يوسف جبريل على انرجي استناني.

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نايمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. كيو أن بي.
1: ٩٢٠٠ رقم الاسماس لكل الناس اللي عايزة تسمع أغاني. أنا بدور على الماوس اللي أقدر أكلمكم فيه علشان أشوف الرسائل بتاعتكم.

لأ تقريبا كده يعني. بس ما علينا، حاضر من عينيا من عينيا سمعت والله ترى انت مستمع جيده وانا احبك. بس اللي شيرين العب ايه بقى؟ العب اغنيه فرح بقى عشان هي جايه ايه بكمباك جامد، فاحنا عاوزين نفرح. ايه رايكم؟ فنحط يا اما جرح تاني يا اما قال صعبان عليه او لازم اعيش حاجه كده ايه نفرح بيها. عسل. نسمع صبري قليل ونرجع تاني. احلى مسا، عايز اسمع حمائي. ده حمائي مطلوب قوي النهارده، نفسي اسمع لطيفه رغم ان عارف انك مش هتهتم. والله لا طبعا. في كمان مساء الخير. طب خلاص يلا نسمع شيرين ونرجع تاني. هسمعك حمائي وهسمعك لطيفه.

0: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد. الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21 ب 5870 جنيه، عيار 24 6709 جنيه، سعر الجنيه 47376 جنيه، سعر الأونصة 2010503 جنيه. الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي. للاستفسارات اتصلوا على 19215. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
0: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.

0: اوكي وي وي ازيك يا لوسي، يا ريت حمائي وشيرين الجديده، لعبت شيرين ولعبت حمائي. ازيك يا وائل، انا ريم، ممكن اغنيه لسميره سعيد؟ حاضر، مساء الخير. ازيك يا مدحت، نفسه يسمع حمائي النهارده، حمائي اون فاير. ايه اللذاذه دي يا حسين يا جاسمي؟ سميره بعد حسين.
1: جديد حسين الجاسمي على انرجي اللذاذه.

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر
2: وأنا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. كيو ان بي.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجرايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
5: لينغلونغ كاوتش قافش قافش سن كده. لينغلونغ الراعي الرسمي لريال مدريد.
6: الرقم الضريبي 331-212-633.
7: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب، مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن ومش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب، عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير اتبنى من الخير، وعشان إحنا ناس بتحب الخير. الطيب خف ورجع لفنه، ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57-357.
8: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
9: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود، عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من برا.
10: تابعونا على فيسبوك،
11: إنستغرام، وإكس،
12: يوتيوب، وتيك توك
10: @NRJEgypt.

توب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتك.

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نايمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. كيو أن بي.
1: أغاني كتيرة جدا بتطلب والبرنامج خلاص بيخلص، لكن عايز أقول خبر على حاجة غريبة جدا حصلت وتغيير تاريخي. يمكن الناس اللي في الجيمينج هم اللي يقدروا يفيدوني بالموضوع ده، بس في تاريخ سلسلة EA Sports FC بالذات بتاع 27 حصلت على تصنيف عمري 16 بلس من هيئة PEGI الأوروبية، لأنه جميع الإصدارات السابقة تحت اسم فيفا أو EA Sports كانت تصنيف 3 بلس. فالناس اللي هو إيه اللي حصل؟ إيه سبب تغيير المفاجئ ده؟ بيقولك إنه اللعبة السنة الجاية هتتضمن بردان اقفل التكييف بتكتك محتوى أكثر عنفا وعناصر مخصصة للكبار. لا، السبب مختلف تماما. بيقولك انه التصنيف ده نتيجة تحديث جديد في معايير هيئة PEGI اللي بدأت في يونيو 2026 الشهر اللي فات، هيعملوا قواعد اكثر صرامة على الالعاب اللي فيها مشتريات عشوائية مدفوعة اللي هي اللوت بوكسز. بس لانه حاجة ليها علاقة باللوت بوكسز، الناس اللي فهمها تفهم انا قصدي ايه يعني عامة. يعني خلاص فاضل يعني على البرنامج 7 دقايق ويخلص، لكن مش هسيبكم مع 7 دقايق كده وخلاص، هسيبكم مع اغاني طلبت، لانه اغاني كتيره جدا فمش عايز اروح وارجع الاقي الناس هتطلبها اغاني اكتر. المزيكا انا لعبتها. هسيبكم مع عمرو دياب الالوان، اغنيه حصري بس على انرجي. وكمان في اس ام اس ممكن اسمع اغنيه بفرحك وانت تزعلني لرامي صبري. في عايز اسمع هم مش عارف النهارده حمائي الطلب 7-8 مرات النهارده، فانا لعبت محمد حمائي للاسف قبل الاعلانات ما قدرتش اقدر العبه تاني، بس ممكن الساعه الثانيه تشوفوا او تسمعوا حمائي. سميرة سعيد اتلعبت كمان، كاتريم طلباها النهاردة. الطلبات البلاي ليست خطيرة، عجباني جدا. صح، ولطيفة. وهسيب من بعد رامي صبري أغنية لطيفة، مش عايز أطول عليكم عشان تلحقوا تسمعوا الأغنيتين قبل ما البرنامج يخلص. هقول لكم مع ألف سلامة، كان معكم وائل منصور، إلا أن نلتقي يوم الحد اللي جاي، أسبوع جديد، وهتنضم لي من عامر إن شاء الله يوم الحد اللي جاي من الساعة 4 للساعة 6 كما هو الحال من الحد الأربع. هقول لكم مع السلامة، كان معكم وائل منصور. مش عارف في النهاردة. باي باي بقى.
2: 3N على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الالوان من سوني ميوزك.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزيك.

للأسف مش هنعرف نلعب غير رامي صبري بعديها علشان يعني فضل على البرنامج بالضبط 5 دقايق، فهنسمع من بعد عمرو دياب رامي صبري بفرحك وانت تزعلني. باي باي.

0: حاجة من الاتنين، عجزت ولا عجزت لست.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: أرجوك أرجوك بلاش قالش ملوش لازمة، الواحد مخنوق لوحده، مش هيبقى أنت والحر.
1: جديد إليسا على أنرجي. لعبة الأيام

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: مش اي عيار، ده العيار السويسري. اي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، احنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسريه. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215 او زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبره مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16 623، رقم التسجيل الضريبي 731 544 676.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. كيو ان بي.
1: ضاقت بك حلول الارض، ضغط عليك اقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، اليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم.

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ايه الفرحة اللي على وشك دي؟ عارف انا بعتت لك ها نفس الكلمتين بتوع كل مرة واكلت من ده تاني. ما تحاولش، مفيش كلاكس هيغلوش يا باشا. هو انت عشان بطلت تاكل بلعت فتدور على اي كلام تاكله؟ طالما جاية معك سكة يبقى انت في الامان. قافش سكتك، ما انت كاوتش عربيتك. لينج لونج.
2: رقم الضريبي 331-212-633.
3: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-00-19.
4: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوه مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من بره.

0: ده اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

כן, مع اغنيتك واغنيتك المفضله سيف 26 لوكاس جديد يوسف جبريل على انرجي استناني.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى اسهل من اي وقت. سبائك ذهب من اول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبيه باوزان مختلفه تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ او تبيع في اي مكان في العالم وانت دايما مطمن لان الجوده سويسريه. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: أنا مروان يونس وبعمل أحلى برنامج هنا في إنرجي من الآخر يعني بس عشان ما نحورش. أصلا بحب الدنيا قوي يا جماعة.

0: صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ما تعملش فرحك اوبن اير الصبح في عز الصيف والرطوبه وابقى جايب ميه من كل حته، مش هيبقى انت والحر.
2: جديد رامي جمال في لياليها على انرجي.

0: المزيكا لعبتها.
1: جديد تامر عاشور على انرجي. اسف يا سنيني،
2: اسف يا امبارح على اني استعجلت رحيلك،

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان الجمعة 31 يوليو شعبي نايت رضا البحراوي رحمة محسن أحمد شيبة تباع التذاكر على تيكتس مارشي أوفيشل راديو سبونسر Energy 92.1
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى مذاكرة حب قديم وانت بتشتغل أو رحلة حلوة وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد Energy هتسمعك أغاني من زمن فات كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على Energy 92.1 المزيكا لعبتها من فات قديمه تاه تاه تاه
2: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 إيميل sales@novo-eg.com
0: إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزك.

0: بودكاست قديم وتاه.
1: والآن مع أغنيتك وأغنيتك المفضلة صيف 26
2: لغة جديد يوسف جبريل على أنرجي استناني.

0: ما تودينيش تمارين الولاد الساعة 2 الظهر وتقولي ما هي سباحة، ما أنا مش هنزل معاهم يعني، مش هيبقى أنت والحر.
1: جديد بوسي ومسلم على انرجي كلام ماما.

0: كابتن صبري واللي يصبر يمول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

حصريا على انرجي. الهضبة عمرو دياب، الألوان من سوني ميوزيك.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي.
1: ما كنتش هتجوز وبعيش مع حالي.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها. جديد إليسا على انرجي لعبة الأيام.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرف.

0: كلها في ديجي توك مع باسم كميل
1: وديجي كمان
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
1: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا.

0: حاجة من الاتنين، عجزت ولا عجزت لست.
1: جديد بوسي ومسلم على انرجي كلام ماما.

0: سلم عليا بس بلاش تحضني وتلزيق وعرق. حبني من بعيد يا اخي.
1: احب سبوس الشباب لبعض.
0: مش هيبقى انت والحر.
2: جديد محمد رمضان على انرجي روح.

Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان الجمعة 31 يوليو شعبي نايت رضا البحراوي رحمة محسن أحمد شيبة. تباع التذاكر على تيكت سمارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1.

طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 إلى 4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد

يا صباح الفل، يا صباح الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضى، فقضى اخف من قضى على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها يعني اول سوبر هيرو مصري ضد النكد والاكتئاب. اي حد بقى مكتئب جنبي حد مكتئب، عندك مجرد شعور بسيط بالنكد والاكتئاب، الحل جالك يا معلم كل يوم 2 3 4 من الساعه 12 للساعه 2. والنهارده حلقه نهايه الاسبوع، يعني تفاصيل كتير، موضوعات كتير، يلا بينا.

على انرجي. مصطفى النسر فراتيلو. انتوا بتسمعوا

قبل ما نخش في أي موضوع أو نتكلم في أي تفاصيل، طبعا في أوائل الثانوية العامة ونتائج الثانوية العامة والنتيجة والناس والناس اللي زعلانة والناس اللي فرحانة. أولا مبروك لكل الأوائل، مبروك لكل الناس اللي نجحت وعدت أيا كان مجموعهم إيه أو مجموعهم هيبقى إيه أو أيا كان تفاصيل النجاح إيه. الثانوية العامة مش نهاية الكون، وده اللي بنفضل نقوله دايما، الثانوية العامة مش نهاية الكون، سواء جبت مجموعة كبير أو مجموعة وحش، انت دي بداية مرحلة جديدة، بداية خطوة جديدة ليك في حياتك، ابني على اللي جاي. لو كنت من سعداء الحظ اللي اجتهدوا وتعبوا وجابوا تقدير كبير، عليك مجهود كبير في السنوات القادمة في الكلية بتاعتك عشان تكمل نجاحك. لو كنت مش سعيد الحظ أو ما حلفكش التوفيق وجبت مجموعة متوسط أو قليل، فبرضو اللي جاي عليك صعب، انك لازم تثبت في نفسك وتروح كلية تعرف تعمل فيها شغل كويس وتستمتع بيها. هنا الكلام على الكلية ان انت تستمتع، استمتع بالتعليم، استمتع بالاصدقاء، استمتع بمرحلة جديدة. ان صدقوني امتع مراحل التعليم، مرحلة الجامعة بتتعلم وبتروح وفي مسرح جامعة وفي اكتيفيتي وفي اتحاد طلبة، في كل حاجة، في كل الانشطة اللي انت ممكن تستمتع بيها داخل الجامعة. بسط، استمتع وتعلم واكتسب خبرات واعمل صداقات، هم دول اللي ينفعوك بعد كده ويخلوك تكمل في احسن المجالات. ونصيحة من اخ يعني، وانتوا في الجامعة ايا كان كليتك ايه، حاول تعمل اي تريننج، انت كلية عملية، اسعى تنزل تتمرن في اي مكان ببلاش من غير فلوس، اتعلم، ده هيفيدك جدا وانت في سنة رابعة او كمان لما تتخرج.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهاردة
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوة اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: ما نهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، أكيد كلنا عارفين إن التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل أساسي.
2: خليني أنا أقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني إعلانات، اطلع يا ابني إعلانات.
2: لا لا لا، إعلانات إيه؟ أنا اللي هكمل معاهم. اللي أنت ما تعرفوش إن الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده؟
0: أجدد أخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: انرجي 92.1 المزيكا

0: جديد تامر عاشور على انرجي. اسف يا سنيني،
1: اسف يا امبارح على اني استعجلت رحيلك.

بما ان اللي احنا اول حاجه اتكلمنا عليها نتيجه الثانويه العامه، فاول توبيك هنتكلم فيه هو النتيجه. نتيجه الثانويه بتاعتك عرفتها وانت فين؟ يعني كنت فين لما عرفت ان النتيجه طلعت؟ وده بقى ايه سؤال ابن لزينة، اللي انت ساعات يا عيني تبقى في مكان وفجاه تلاقي النتيجه طلعت. هو ايه ده النتيجه طلعت دلوقتي؟ يا جماعه احنا مسافرين، يا جماعه لا ده احنا في مصيف، يا جماعه لا ده احنا فاهم. فساعات النتيجه بتطلع في اوقات انت تكون خايف. نتيجه الثانويه العامه بتاعتك طلعت وانت فين؟

نتيجة الثانوية العامة يلا طلعت واحنا مسافرين وكنا خايفين جدا، ولكن الحمد لله التقدير كان كويس. نتيجة الثانوية العامة طلعت وانا في البيت عادي، كنا خايفين نسافر تطلع ويتنكد علينا، وانا شخصيا نتيجة الثانوية العامة طلعت وانا في البيت برضه. انا سافرت قبل النتيجة، يعني كنت عامل حسابي قلت انا سافر قبل النتيجة عشان لو حصل حاجة كده حاجة كده بقى انا ايه في الامان منه في الامان. بس الحمد لله يعني كل حاجة طلعت زي الفل الحمد لله.

طبعا خلونا نخش بقى في موضوعنا الاساسي اللي نتكلم فيه، وانا بس نسخن كده مع بعض بالثانويه العامه والنتائج، ونجي مبروك لكل الناس اللي نجحت. موضوعنا اللي هنتكلم فيه دلوقتي له علاقه بالصيف، له علاقه بالخروج، له علاقه بالزحمه، له علاقه بالاماكن اللي بتكون مليانه ناس كتير جدا جدا. متهيألي كلنا تعرضنا للموقف اللي هتكلم فيه ده، والتفاصيل اللي عاوزين نحكيها بقى. التوهان، الناس اللي بتتوه، حد تاه قبل كده في مكان وايه الحاجه اللي حس بيها ورجع ازاي لاسرته؟ انا تهت مرتين ثلاثه مثلا وانا صغير. طبعا التوهان في اللطيف منه، عارفين توهان جنينه الحيوانات ده،

طبعا في وسط الزحمه وفي وسط الاجازات وفي وسط المولات الزحمه جدا والسفر والبحر الزحمه، في لحظه كده وانت صغير تلاقي نفسك ايه، فجاه انت بابا في الحته دي وانت شايفه هنا، فجاه تلف ظهرك وترجع ما تلاقيهوش، هو بيكون اتحرك 2 سنتي مثلا، بس انت عينيك في عيني مش جايبه كل حاجه، فتبدا تخاف وتبدا تبانك وتبدا هما فين، وتبدا تجري وتدور محدش شاف بابا وتنده. هنا ده بيكون تصرف طفولي جميل جدا وبريء جدا، والاب بيكون عينه عليك، ودي نصيحه من كل الابهات والامهات، ما تشيلش عينك من على اولادك في الاماكن الزحمه، تحديدا المولات، البحر، الاماكن اللي فيها اعداد كبيره جدا، علشان لا قدر الله ما يتعرضش لاي موقف او يتوه وهو يتخض، لو هو اتخض ما بيعرفش يتصرف، بيكون يعني تصرفاته صعبه جدا، او فجاه ما بيعرفش ياخد قرار. ولازم تعرف ابنك او بنتك، تحفظهم رقم تليفونك او رقم تليفون ماما، يعرفوا انتوا قاعدين فين بالظبط عشان يتحركوا لكم في اي وقت من الاوقات.

0: الخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان.
1: تحت امرك.
2: احمد عدلي تحت امرك. تحت امرك مع احمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.

اشهر بقى الاماكن اللي كان بيحصل فيها الموقف ده جنينه الحيوانات. جنينة الحيوانات أنا عن نفسي تهت فيها مرتين تلاتة، اللي هو إيه، أنا أسرتي قاعدة عند بيت الفيل، فأنا بروح أمشي كده مع ولاد عمتي أو ولاد خالتي، وفجأة ألاقي كل حاجة في جنينة الحيوانات إلا أهلي وبيت الفيل. يعني بتلاقي كل حاجة، كل بتلاقي كل البشر، ممكن تقابل جيرانك وتقابل ناس معاك في المدرسة وتقابل ناس أصلا تاهوا من زمان، تقابل كل حاجة، تلاقي 5 جنيه وقع منك من سنة، كل حاجة تلاقيها إلا بيت الفيل ده. وقعد أدور يا جماعة بيت الفيل، هو فين بيت الفيل، بيت الفيل فين، لحد بقى ما الاقي الفيل ذات نفسه، فبعرف إن بيت الفيل كان جنبه. فأنا أكتر مكان حصل معايا كده فيه جنينة الحيوانات. وفي مكان تاني غير جنينة الحيوانات هقول لكم عليه، بس اللينك اللي جاي.

المكان التاني هو معرض الكتاب القديم، معرض الكتاب اللي كان في صلاح سالم في أرض المعارض القديمة. ده كان ضخم جدا جدا جدا ويتوه أي حد، يعني أنت كبير صغير طويل قصير فاهم، هتوه. فكنا لازم كل مرة بنتوه في حتة، بنتوه بقى في المكان بتاع الأطفال، في مكان مجلات ميكي، في سور الأزبكية اللي بيكون موجود هناك، في جزء كده لازم يحصل فيه اختفاء. يعني لازم طبعا الكلام ده كله قبل ما يكون في معانا موبايلات او نكبر ونمسك موبايل في ايدينا، ما كنتش بتعرف تتصرف، ولكن برضو كنا الحمد لله اهلنا يعني كانوا بيسيبوا لنا علامه مميزه اللي هو ايه، لو ما لقيتنيش نتقابل عند دار كذا، فافضل ما لاقيهمش افضل ادور على دار كذا على دار كذا لحد ما الاقي المكان ده، وافضل واقف 5-6 دقايق على طول ايه بليهم قدامي.

طبعا ربنا يحفظ كل الناس ومحدش يتعرض خالص للموقف ده او يتوه. ونصيحة زي ما قلت لكم في البداية، اللي عندك طفل عندك طفلة لازم تعرفه وتحفظه رقم تليفون بابا او ماما كويس قوي، عشان لو لقدرة تعرض لموقف لازم يروح تعلمه، يروح لأقرب محل او اقرب حد، مش حد في الشارع، اقرب محل انا عاوز اتكلم بابا او ماما عشان انا مش لاقيهم. دي حاجة مهمة جدا. ثانيا تسيب ورقة في جيبه فيها رقم موبايل، او دلوقتي بقى في ساعات للاطفال تقدر فيها الجي بي اس، تقدر تعرف مكان الطفل فين وتقدر تتصل بيه وهو يرد عليك. حاجة مهمة جدا. واصلا من البداية طبعا محدش هيأثر في حياة ولاده، بس لازم تفضل عينك عليهم. نصيحة لما تكون احنا 2-3 كبار وفي طفل او 2 اطفال، ما ينفعش كلنا نفضل مراقبين ونرمي على بعض المهام، اللي هو ايه ما احنا كلنا بصين. لا، لازم في واحد يكون مسؤول عن الاطفال، واحد هو اللي ماسكهم في ايده، هو اللي مسؤول عنهم. لو هو زهق يديهم لحد تاني، بس ما ينفعش نبقى سايبينهم قدامنا وسايبين مراقبتهم نص بالنص. ممكن نسرح كلنا، ممكن نقول كلنا اي حاجه فثانيه تلاقيهم مش قدامك. خلي بالنا وربنا يحفظ الجميع.

لسه مكملين معاكم فوضى اخف من اوضى، بنحاول نشغل كل التراكات اللي انتوا عايزينها وكل المزيكا اللي انتوا عايزينها في حلقه نهايه الاسبوع. فاضل معانا ايه تقريبا ساعه الا حته بسيطه. تحبوا نخش في موضوع جديد ولا نلعب لعبه؟ انا حابب نفتح موضوع جديد، ولكن هسيبكم تقولوا لي على 92.100 تحبوا نروح في ايه في اللينك الجاي، اغنيه ولا موضوع جديد ولا يلا بينا.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا. فرايدي هيتس، مزيكا على مدار اليوم من غير توقف، مع اجمد ساعتين واجدد الاغاني في لعبتك جوه الكوكب. كل الاغاني اللي بتطلبوها على مدار الاسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر.

0: والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها
1: ما حبكتش يعني تكلمني وترغي وانا في اخر نص ساعة في الشغل. مش هيبقى انت والحر

خلونا نروح في موضوع، طالما الأغلب عايز موضوع، وأنا موضوعي لي علاقة بالصيف وبألعاب الصيف. هي فين ألعابنا بتاعت زمان يا جماعة؟ وإيه اللي جرى؟ في إيه؟ يعني سؤال للجميع بقى، لما بتسافر بتلعب إيه؟ إيه اللعبة؟ دلوقتي كل واحد ماسك موبايله، يلا نلعب لعبة بالموبايل، يلا نعمل حاجة أونلاين، يلا نلعب مش عارف إيه. فين المنديل؟ فين أفلام؟ فين بدون كلام؟ فين السلم والتعبان؟ فين نجري؟ فين نأجر عجل؟ فين فين الراكت؟ فين كرة الريشة؟ فين الحاجات دي؟ فين يا جماعة؟ ده كله واخد معاه بلاي ستيشن، الموبايل، هل لسه في حد بيلعب الألعاب القديمة دي ولا إيه؟

بتهيألي أنا لو قلت للجيل الجديد ده لعبة المنديل وهنقف خطين أو نقسم فرقتين وحد يمسك منديل ويبدأ يندى هيتضايقوا، ما بقوش قادرين يجروا، ما بقوش قادرين يتحركوا، ما عاوزين يقعدوا حتى الحاجات البسيطة، ما عاوزين يقعدوا ونلعب حاجة على موبايل، نعمل حاجة أونلاين، نلعب لعبة أفلام بس على الموبايل إيموجيز. لأ لأ، ده مش قاعدة ومش لعب ومش هزار خالص. لا، اللي غيظني بقى هقول لكم عليه في اللينك اللي جاي.

اللي غيظني بقى موضوع السكوتر الكهرباء ده، يعني العجلة زمان كانت رياضة، انت بتأجر العجلة وبنقعد نلعب بقى بالعجلة دي ايه ساعة في اليوم ولا حاجة، هي في حد ذاتها دي رياضة، دي حركة، دي حاجة مفيدة. دلوقتي بقى تلاقي كل طفل ما واخد السكوتر الكهرباء بتاعه او البيتش باجي او المش عارف ايه، كلها حاجات بتمشي بالكهرباء، مفيش مجهود، هما بيفكروا هما قاعدين بيدوسوا على الزرار، الجيل ده عاوز يدوس على الزرار الحاجة تحصل، مفيش حركة. يعني انا بالنسبة لي سفر يعني عجلة يعني افلام يعني المنديل، الحاجات الجميلة دي. انت ايه اللعبة اللي كنت بتلعبها زمان ونفسك تخلي الجيل الجديد يلعبها؟

البينج بونج ده والله تصدق كان زمان لازم في كل مكان فيه ترابيزه بينج بونج، والناس تقعد تلعب بقى ايه بالتلات ايام، يعني نقعد نلعب تلات ايام. ده حتى اقول لك على حاجه، الحاجات البسيطه بقى اللي هي ايه، نلعب كوره على الرمله ما بقاش موجود، بقى قليل يعني، هو اللي بيلعب برضو الجيل بتاعنا. نلعب فولي على الرمله برضو الجيل بتاعنا. الراكت، فكره الراكت دي انقرضت، ده كان لازم في اي سفريه في المضارب الراكت وكره الراكت، ونقعد تش تش ونقعد نجري تلات ايام بيها، نقعد نلعب بالكوره دي كتير ونقعد نهزر ونجري ورا بعض، بقاش ده موجود. يعني بقول لك الحاجات البسيطه، حتى في الميه دلوقتي عاوزين يقعدوا يشغلوا مزيكا ويقعدوا بس كده. يا اخوانا ايه الجيل العجوز من بدري ده؟

0: خلصت وخلصت من شغلي الجميل، مع ان عقدي مكتوب فيه 5 بالكتير. سرحت في الشوارع والناس اللي فيها تاهت، تهت في الاغاني والاحلام اللي كانت. وفجأة الدنيا قامت خناقة على التسعيرة، سواق بيشخط في الركابة كأنه موصلهم جميلة. والالف ليلة وليلة بس القصة دي هزيلة، زي الدراما عندنا مش بتعكس اللي فينا. لما نفسه والركاب وقال على الله التوكل، كل ما بمشي في الحياة بحس روحي اتقل، بحس روحي اهبل. صدقت ناس غريبة، كنت فاكر نفسي اعقل،
1: كنت فاكر نفسي بفهم.
0: اتلهيت في فيديوهات بتقول لي ركز على اللي جاي، عايز تنجح هتنجح، طب قول لي ازاي؟ عالم كدابة، نص مدعين نجاح ونص مدعين كابة. الدنيا دار ابتلاء بين السؤال والإجابة، الدنيا دار ابتلاء بين السؤال والإجابة. من عارف ده فلسه متبت في الحياة، كتير بني آدم ساكت بس جواه اللي

مثل صوت عتاب بعيد مسموع، مش عايط حوت اخلص من عيني كل الدموع. مطاريد كتير هنا هرباني من غدر الدنيا، في اللي بيهرب عنده است واللي بيهرب من ماضيه، في اللي خسر من الدنيا بست والمسؤولية بتناديه. هنا بنهرب من الواقع، نهرب من المضارع، راح ما بين شفتين او جولتين نرجع نصارع.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر.

للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-2190-8069، إيميل sales@novo-eg.com.

منصف. في لعبه كانت شهيره جدا يعني, في لعبه ما ينفعش ما تكونش في منصف, كره المية. يعني احنا في المية لازم نقسم فرقتين ونلعب بقى, نلعب فرقتين بقى ونعمل جوان بالكراسي كده ونقعد نعوم ونخبط ونرزع ده مبقاش موجود يعني, مبقوش بيعملوا كده, مبقاش دي اللعبه. بجد بجد الجيل ده صعبان عليا, هو شايف ان هو كده بيستمتع بس ده مش متعه, اللي هو قاعد ماسك الموبايل وهم بيلعبوا برضه بس بيلعبوا حاجات كلها بالصوابع يعني, انا بدوس على زرار عشان اكسب, غير بقى اللي انا اقوم امثل واعمل, انا هم اجري, انا هم اعمل نشاط. احنا لازم نعمم الافكار يا جماعه, نرجع الالعاب بتاعه الجري والنشاط والحركه مع الجيل الجديد ده عشان يتحركوا شويه.